0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
7: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

واستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

وأنت أنت يا فؤادي غايب تهيم غايب تهيم عرفوا يفوح بكل جبل وادي وأنت أنت يا فؤادي

0: عادة الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

مليت دوينا بالبشرة والهنا، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح.

صوت يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد الغصون يا ساحر العيون.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

والعين الساحل العجيب في ساحل الذهب متع الغريب بالطيب والعين.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
4: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 89.9 و 95.9 عدن الغد، صوت كل الناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول.

أُلْحِظُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ

بقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا

رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده

في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من

متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة. إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان، أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا
1: براحة وهدوء، والناس كلهم يحبون، ولا مشاكل لك. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي أرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل، تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل يقول: يا رب يا رب، أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى، لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي مغيظ مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من غمز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها. لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى. فيقول لك: اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك، لن يترك، لن يترك. قال: وهم لا يفتنون. ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة، وتريد هكذا بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا محال، هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله، زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى. ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي، كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله، زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس، امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار. والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده. والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا: إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه، وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال، ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة. والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك. ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. وانظر وانظر يا عباد الله مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه، كم من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون في أموالهم، يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده. ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. مصعب بن عمير آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. لقي ما لقي من أمه وكان فتاها المدلل، أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في صمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصعب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرأة يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق، تغيرت هيئة مصعب. سبحان من أيده ومصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل، ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة، زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا، فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة. لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم. لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم: ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال التي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له: فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال لك: لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول: لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي، فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفعت ضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن، صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو يقر إلى الجنة، لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رحماك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين، اللهم فك حصارهم، فك فك حصارهم فك حصارهم. اللهم أغثهم بغيث الإيمان، اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم إن البلاء قد طال ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8299، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
0: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
8: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: الآن استراحة الظهيرة.
1: بالله العود، زيد العود شوية.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
0: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم.
4: أي مكان في العالم، كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: بنك
3: الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم

8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون

0: نت والداتا على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أنا بحبها عمر وهو بقلبي مثل حوت يلمع وهو لجسمي كالحياة واسمها وادفاني الوسنه

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. كنا تكلمنا في الحلقات الماضية حول ما يتعلق بالطهارة وأحكامها، وقبل أن نبدأ في الكلام على الوضوء وكيفية الوضوء، سوف أتكلم عن أهمية الوضوء ولماذا يطلب من الإنسان أن يتوضأ قبل بعض الأفعال التي يفعلها، أو بمعنى آخر ما هي الأشياء التي يحرم على المحدث أن يفعلها. بين يدي أيها الإخوة والأخوات أربعة أشياء كلها لا يجوز للمحدث.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: أن يفعلها. طبعا لما نقول المحدث ينبغي أن نعلم أن الحدث ينقسم إلى قسمين، قد يكون حدثا أصغر وقد يكون حدثا أكبر. الحدث الأصغر لو إنسان خرج منه بول أو غائط أو ريح مثلا، هذا حدث أصغر بحيث أنه يجوز له مثلا أن يدخل المسجد لكن لا يصلي، يجوز له أن يعني بعض الأشياء، يجوز أن يقرأ القرآن غيبا مثلا. أما المحدث حدثا أكبر فهناك أشياء تحرم عليه، مثلا أنه يحرم عليها اللبث في المسجد، مثل ما قال الله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لو دخل المسجد وبيجلس فيه ساعتين ثلاث ساعات نقول لا وأنت جنب لا، لابد أن تغتسل أو تتوضأ على الأقل. مثلا الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن غيبا أيضا إلا إذا كان شيء يتعلق بالأذكار، وسيأتي الكلام عليه. بين يديه الإخوة هذه الأربعة أشياء لعلي أخذها معكم على شيء من الإجمال أو التوضيح. أول شيء يحرم على المحدث أن يفعله سواء كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، مس المصحف. يقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن لا يمسه إلا المطهرون. قال بعض أهل العلم المقصود بالمطهرين هنا يعني الملائكة، والصحيح أنه يقصد به حتى لو كان الملائكة كذلك المؤمنون لا بد أن يتشبهوا بهم في ذلك. يقول ابن عبد البر إن الناس إن العلماء إن الأئمة الأربعة كلهم يفتون بوجوب التطهر لأجل مس المصحف. يقول إن أبا حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كلهم يقولون يجب الوضوء قبل مس المصحف وأنه لا يجوز أن يمسه بغير طهارة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها هذه الآية ومنها أيضا أن سعد بن عبادة كان جالسا مع ولده وولده معه المصحف يقرأ القرآن، فأثناء جلوس الولد كانوا هم يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام، فالولد أدخل يده في داخل إزاره ثم أخرجها، قال له أبوه مسست فرجك؟ قال لا، قال إن كنت مسست فرجك فقم وتوضأ، يعني على أن مس الفرج ينقض الوضوء أو لا ينقض، سيأتي إن شاء الله أيضا تفصيله عند الكلام على نواقض الوضوء. المقصود من هذا أنه كان يعني سعد قد جعل في نفسه أن نقض الوضوء معناه أنه لا يمس المصحف. كذلك جاء في حديث عمرو بن حزم الذي رواه النسائي وغيره قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فأوجب الوضوء لأجل مس القرآن. طيب ما حكم قراءة القرآن غيبا؟ طيب مس المصحف الآن ما يجوز للمحدث، طيب وقراءة غيب؟ قراءته غيبا جائز للمحدث حدثا أصغر، يعني لو خرج من بول أو غاط أو نحوه ما في بأس، لكن الجنب لو مثلا وطئ امرأته أو مثلا يعني استيقظ من نومه وفيه جنابة ونحوه لا يجوز أن يقرأ القرآن حتى يتوضأ، وذلك لآيات وذلك لأدلة، منها قول علي رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن فلا يحجبه عن قراءة القرآن إلا الجنابة، يعني يقرئنا القرآن يبدأ يحفظنا لا يمنعه من ذلك إلا لو أنه أصبح يوما جنبا ونحن في سفر أو نحوه وقلنا قرئنا، لا يذهب ويغتسل ثم يأتي لأجل أن يقرئنا. طيب ما الحكم يا جماعة لو يعني المحدث أمسك المصحف بحائل، يعني أفرض أنه محدث فأراد أن يمسك المصحف فأمسكه مثلا بقماش أو أخذ منديل وأمسكه مثلا أو نحو ذلك، هذا جائز. طيب لو مثلا أراد أن يقرأ القرآن وهو محدث فعلم أنه لا يجوز أن يمسه إلا طاهر فأراد أن يمسه بمثلا أو أن يقرأه من التفسير، الآن موجود كتب تفسير، يوجد المصحف ويوجد التفسير في الحاشية، يعني التفسير مثلا بهذه الصورة يكون في بعض الصفحة والذي حول كل مثلا القرآن أو يكون القرآن في صفحة يعني صغيرة والتفسير حوله، في هذا الحال هل يجوز أن يمسه غير الطاهر أم لا؟ الصحيح أنه لا بأس في ذلك أن يمسه غير الطاهر، وذلك لأن النص جاء فقط في المصحف، أما هذا فهو تفسير وليس مصحفا. كذلك لا يجوز للجنب كما ذكرت أن يقرأ القرآن ولو غيبا. طيب هل يعتبر الغلاف الذي على المصحف هل يعتبر حائلا أم لا؟ أهل العلم لهم في ذلك أيضا قولان، والصحيح أنه إذا كان غلافا سميكا وكان يعني مثل المصحف الذي يكون في سحاب، هذا غلاف سميك فيجوز أن يمس غير طاهر. أما إذا كان لا، الغلاف ليس سميكا بحيث أنه كأنه ورقة من ورقة من أوراق المصحف، فهذا لا بد أن يضع حائلا قبل أن يمسك به. الأمر الثاني مما يتعلق بالأشياء التي تحرم على المحدث، يحرم على المحدث أن يصلي، لا يصلي فرضا ولا يصلي نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم. طبعا هذا إذا كان يستطيع الطهارة، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا يمكن أن تقبل صلاته إلا بعد أن يتوضأ. طيب لو كان إنسان يا جماعة ما يستطيع يتوضأ، مريض في مستشفى، وقلنا له توضأ، قال: يا أخي أنا ممنوع أن أمس الماء وأصلا ما أستطيع أن أصل إلى الماء. قلنا له: طيب تيمم، قال: أيضا ممنوع من أن أمس التراب. في هذا الحال فإنه يضرب بيديه على أي شيء، لو مخده بين يديه يضرب وينوي أنه تيمم ويمسح وجهه وكفيه، أو أنه يجوز له أن يصلي بحسب حاله، يعني ينوي وهو على فراشه، ما يستطيع يتوضأ، ما يستطيع يتيمم، ينوي أنه طاهر، ينوي الطهارة والله أكبر ويصلي على حسب حاله. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك، لكني أعني أنه إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب فإنه يصلي على حسب حاله. كذلك مما طبعا ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يا جماعة أحيانا يكون لا يصلي أصلا، فيتساهل بأنه يصلي مع الناس، ينحرج أحيانا، يكون مثلا في بر أو في وليمة أو نحو ذلك، فينحرج منهم فيصلي معهم أحيانا على غير طهارة، وهذا ما يجوز، خاصة يا إخواني وأخواتي ما يقع في المدارس. أحيانا بعض المدارس يكون فيها أحيانا الطلاب أو الطالبات، يأتون الطلاب يصلون جماعة، فأحيانا يأتي بعض الطلاب هكذا ويقول: أنا على وضوء، ويصلي مباشرة، وهذا لا يجوز، بل إن بعض أهل العلم عده من الاستهزاء بالصلاة أن يصبح يركع ويسجد وهو على غير طهارة، عد أن هذا من الاستهزاء بالصلاة، وأوصله إلى حد حكم المستهزئين بالصلاة أنهم كفار، أوصله إلى هذا الحد. كذلك مما يحرم على المحدث أن يفعله الطواف بالبيت العتيق. نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو طاهر، وقال عليه الصلاة والسلام كما عن ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. دل هذا على أنه لا ينبغي له أن يطوف إلا على طهارة. لكن هنا مسألة مهمة، وهي أيها الإخوة أن أهل العلم اختلفوا أصلا في حكم الوضوء للطواف. بعض أهل العلم قال: قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يعني أن له جميع أحكام الصلاة. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: الطواف أن تتلفت فيه، والصلاة ما تتلفت، الطواف تتحرك فيه كثيرا، والصلاة ما تتحرك، وقوموا لله قانتين، الطواف تتكلم فيه، والصلاة ليس فيها كلام، إلى غير ذلك. الطواف لا تستقبل فيه القبلة، والصلاة يجب فيها استقبال القبلة، إلى غير ذلك من الضوابط التي ذكروها أو إلى الفروق التي ذكروها بين الطواف وبين الصلاة. فقالوا أيضا: ما دام، لماذا قلنا في الطواف يجوز التلفت ويجوز الحركة ويجوز عدم استقبال القبلة، إلا الطهارة قلنا لا بد أن تكون مثل الصلاة؟ يا جماعة هذا ليس واجبا. وقالوا أيضا: قوله صلى الله عليه وسلم، نهيه صلى الله عليه وسلم للحائض أن تطوف بالبيت خاص بمن عليه حدث أكبر، أما من عليه حدث أصغر فيجوز. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم ما أفتى به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ويفتي به أيضا من المعاصرين الشيخ بن عثيمين وجمع من أهل العلم، أن الطواف عند الحاجة لا يشترط فيه الطهارة. كيف؟ يعني تخيلوا يا جماعة لو واحد يطوف طواف الوداع في الحج، والحرم فيه قرابة 500 أو 600 ألف، وأنت تطوف ورائك 100 ألف وأمامك 200-300 ألف، وقد عصروك عصرا، وانتهيت مثلا من 6 أشواط، لما جئت عند الشوط السابع وقد مضى لك قرابة 5 ساعات في الطواف، وحر شديد وتعب شديد، أحدثت، هل نقول طوافك باطل وذهب وأعد وضوءك من جديد؟ يعني هذا في الحقيقة فيه نوع صعوبة. يعني فعلا صعوبة شديدة، ومن جرب هذا في الطواف علم هذا. يا جماعة أحيانا يصل الزحام في الحج، أن بعض الناس أحيانا ما يطوف في الصحن تحت عند الكعبة ولا يطوف في الدور الثاني، يطوف في السطح فوق. وقد طفت أنا الحج الماضي، بل عدة حجات طفت في السطح، لأنك ما تستطيع تطوف تحت من شدة الزحام. السطح يا جماعة حتى تأخذ لفة كاملة على السطح تحتاج أن تمشي لك قرابة 2 كيلو. افرض واحد مشى 2 كيلو، هذا مع الزحام الشديد، ما هو ب2 كيلو واحد يتمرن مع الزحام الشديد. لاحظ أنك طفت 2 كيلو ثم 2 كيلو، ثم لما كملت 6 أشواط أنت ماشي الآن 12 كيلو، لما جئت عند الشوط السابع بتنتهي أحدثت. نقول لك أعد وضوءك. حقيقة الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالذي يظهر أن الطواف يعني الأصل أن يتوضأ قبله، لكن إذا خرج منه حدث وكان عليه مشقة من إعادة الطواف، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليه أن يعيد وضوءه له. طيب لو قال واحد يا أخي أنا أستطيع أن أعيد الوضوء، مثلا معتمر وليس فيه زحام يستطيع أن يتوضأ، ففي هذا الحال إذا استطاع أن يتوضأ يذهب ويتوضأ ويأتي ويعيد الطواف من جديد، هذا يعني الصحيح إذا كان ليس فيه مشقة. يعني لو طاف شوطين ثلاثة ثم أحدث نقول اذهب وتوضأ، كما أنك إذا أحدثت في صلاتك قطعتها كذلك الطواف اقطعه ثم تعال وأعد طوافك من جديد. كذلك فيما يتعلق بالطواف، وإن كان سيأتي إن شاء الله مفصلا عندما نتكلم عن الحج والعمرة، ينبغي أيضا أن يكون الإنسان طبعا طاهرا من الحدث الأكبر، هذا ما في كلام. الحدث الأصغر كذلك ينبغي أن يكون متنظفا متطيبا لأجل طوافه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كذلك مما يحرم على المحدث حدث أكبر اللبث في المسجد. يعني لو إنسان محدث حدث أصغر، أفرض أنك مثلا في محاضرة وجلست في هذه المحاضرة لمدة مثلا نصف ساعة بين المغرب والعشاء ثم خرج منك حدث، ما نقول اتق الله قم الآن واذهب توضأ ثم ارجع، لا ما يجب عليك ذلك، اجلس حتى تنتهي المحاضرة، إذا أذن لصلاة العشاء اخرج وتوضأ وتعال. أما إذا كنت محدثا حدثا أكبر فلا بد أن تخرج. طيب معقول يا جماعة واحد في المسجد ويحدث حدثا أكبر؟ نعم معقول، قد يكون بعض الناس نائم في المسجد الآن في الحرم المكي، ينام بعض الناس الظهر ينام الضحى، أو مثلا معتكف في رمضان في غيره من المساجد، ومثلا أثناء نومه أصابته جنابة، ففي هذا الحال نقول لا يجوز أن تلبث في المسجد. اللبث يعني الجلوس القعود في المسجد مع وجود الجنابة مع وجود الحدث. طيب ماذا يفعل يا جماعة في هذا الحال؟ إما أن يخرج ويتوضأ على الأقل يخفف الجنابة ثم يعود ويجلس إلى أن يتيسر له ماء ويغتسل، أو إلى أن يبرد، إلى أن يدفأ الجو إذا كان بردا، أو إلى أن تشتغل السخانة إذا كان مثلا لم تشتغل، أو أن يخرج ويغتسل ثم يعود. أما أن يلبث في المسجد فلا، لقوله تعالى ولا جنبا لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا تدخلوا المساجد وأنتم جنب إلا إذا كنتم مارين. كذلك يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن ولو غيبا، وهذا قد تقدم معنا قبل قليل. كذلك يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يعني أو يسن له، في الحقيقة هو لا يحرم، يسن لمن كان عليه حدث أكبر قبل أن ينام. يعني لو إنسان مثلا أتى أهله قبل أن ينام ثم أراد أن ينام، نقول له يجوز لك أنك تنام وأنت على جنابتك، لكن السنة لك أن تتوضأ، السنة أن يتوضأ. وكذلك ولا يجوز يا جماعة، لا أقول حرام، لكن السنة أن يتوضأ، وإن اغتسل فهو أولى. كذلك يسن لمن كان عليه جنابة إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ أيضا. إذن الجنب يا جماعة يسن له أن يتوضأ.

حدثا حدثا أصغر أو ليس جنبا، وهو ما يتعلق بالنساء. إذا كانت المرأة حائضا أو كانت نفساء فهل يحرم عليها هذه الأشياء أم لا؟ نعم، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا بحال، يعني لو أرادت أن تقرأ المصحف فإنها تلبس القفازين وتمسك المصحف وتقرأ. المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت، وذلك لحديث عائشة لما قال صلى الله عليه وسلم لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أما بالنسبة لبقية الأشياء فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن غيبا، طبعا ما يجوز لها أن تصلي، يجوز للحائض أن تسبح تهلل تذكر الله، إن أرادت يجوز لها أيضا الحائض أن تدخل المسجد لحاجة، يعني أفرض أن امرأة زوجها في المسجد وهي حائض وقد يعني أصاب أحد أولادها مثلا مرض أو سقط من الدرج أو نحو ذلك، فدخلت إلى المسجد 5 دقائق نادت زوجها وخرجت، أو مثلا امرأة حائض زوجها معتكف في رمضان في المسجد أو في غيره فدخلت بالسحور وضعته وتسحرت معه أكلت معه ثم خرجت، فهذا جائز. أما اللبث الطويل في المسجد فإنه لا يجوز لها ذلك. كذلك في الحرم المكي إذا أرادت الحائض أن تدخل لا بأس لها ذلك، لكن لا ينبغي لها أن تدخل إلى الحرم نفسه يعني إلى الصحن عند الكعبة، لا، لكن تكون في الساحات الخارجية أو تكون في المسعى أو نحو ذلك. هذه باختصار أيها الإخوة ما يتعلق بالجنابة وغيرها، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الكلام على ما قبل الوضوء من آداب قضاء الحاجة، فلعل الله أن ييسر لنا ذلك إن شاء الله. أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
4: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: من طريق البخور قديما إلى الحزام والطريق اليوم تتبلور سياسة الصين تجاه المنطقة. نفتح اليوم ملف علاقة اليمن بالصين. من المراسلات والهدايا التي كان يتبادلها ملك الدولة الرسولية مع الإمبراطور الصيني قديما إلى تبادل التمثيل الدبلوماسي مع اليمن في الخمسينيات وقدوم الصينيين إلى اليمن لتنفيذ مشاريع تنموية وصولا إلى واقع العلاقة اليوم سياسيا واقتصاديا وأمنيا باعتبار البحر الأحمر. معي لنقاش هذا الموضوع الباحث والكاتب فوزي الغويدي، نناقش معه أين تقف الصين من اليمن، ما هي مرتكزات سياستها تجاه اليمن والمنطقة وتجاه الصراع الإقليمي الذي يتسع في المنطقة اليوم وتقع اليمن في قلبه. أتمنى لكم متابعة طيبة. أنا أسامة عادل وهذا اليمن بودكاست. أنت سافرت الصين يا خوزي؟
2: أنا في شهر نوفمبر، على نهاية نوفمبر تقريبا، قعدنا أسبوعين جولة مع الحزب الشيوعي، كانت مؤتمر، هو مؤتمر الحضارة العربية الصينية، وكانت يعني اللي قام بها الحزب الشيوعي. طبعا الحزب الشيوعي الدولة هي جزء من الحزب الشيوعي يعني داخل الصين، يعني لأن البعض يحسب لما تقول الحزب الشيوعي أنه الحزب قام بها يعني خارج عن نطاق الدولة، لكن لا، هو الحزب يعني والدولة هو واحد يعني.
1: الحزب يعني الدولة،
2: إيه، الحزب والنظام هو واحد يعني، بس بالمعنى اللي ممكن نقول عليه السياسي يعني، يعني الحزب الدولة هي جزء من الحزب وليس العكس.
1: عجيب،
2: هذه اللي يعني من المنظور الصيني ممكن نتكلم على الموضوع يعني.
1: ايوه،
2: انه الحزب، انه الدوله هي جزء من الحزب. فاعطونا يعني، رحنا ثلاث مدن، كان المؤتمر في بكين العاصمه، بعدين ذهبنا الى العاصمه التاريخيه شيان، وبعدها الى غوانزو اللي هي البوابه التجاريه يعني للبحر. والامور
1: اليمنيين تركزوا في غوانزو.
2: والله اليمنيين حسب يعني ما أعرفهم في أكثر شيء في يو هذه يعني، هي تعتبر يقول لك إذا ما لقيتش المنتج في يو فهو مش موجود في العالم.
1: أوه.
2: يعني المنتجات الاستهلاكية إذا ما حصلتهاش في مدينة يو هذه لن تجدها في أي مكان آخر في العالم يعني، هي أكبر يعني المنتجات الاستهلاكية، فاليمين متركزين فيها كثير يعني، لم تعرف إحنا نستورد كثير من الصين في اليمن. وفي غوانزو وفي مدينة اسمها فوشان أيضا، هي أيضا مدينة تجارية يعني، وفي مدينة رابعة كده اسمها صعب يعني، تعرف أسامي صعبة.
1: والله الله يعين الأسامي الصيني.
2: إيه، فالأسامي صعبة.
1: سجلت بعض الأشياء بالقلم.
2: إيه، لأن الأسامي صعبة شوي.
1: طيب أنت ما دام رحت مع الصينيين معناته قابلت صينيين ونزلت الشارع وشف كده، إيش الصورة النمطية عند الصينيين عندنا كيمنيين؟
2: شوف أسامة، يعني أنا يمكن أول لقاء لي بصيني كان في 2013 في كوالالمبور.
1: أيوة.
2: تمام. فتذكر لما سألني من فنلندا وترمي اليمن، قال لي فين اليمن يعني.
1: أيه.
2: فقمت أشرح له اليمن كذا، في تحت السعودية كذا، إحنا من قارة واحدة اسمها آسيا كذا. قالها ما قلت له يعني مش عارف إنه اليمن حتى ضمن آسيا يعني.
1: أيه.
2: فلما تحت السعودية عرفها. اللقاء الثاني بالنسبة لي كان في تبليسي في جورجيا، هذا كان في 2023. طبعا أنا أتكلم عن الناس العاديين، لا أتكلم عن المسؤولين أو أيوة عن الباحثين، هذا موضوع آخر يعني، أنا أتكلم عن الناس العاديين يعني اللي تلتقيهم أنت في طريقك يعني. فكان بعد 7 أكتوبر يعني.
1: أيوة.
2: لما سألني من فين، قلت من اليمن، على طول عرف اليمن، وبالعكس فرح جدا يعني، وقال لي أنتوا يعني قصفتوا أمريكا وواجهتوا إسرائيل ومش عارف إيش وكذا. فعرفت أنه في يعني يعني صارت اليمن معروفة يعني بسبب دخول الحوثيين في البحر الأحمر،
1: في شهرة عالمية صارت.
2: أيوة. في الصين لما رحنا في الزيارة هذه يعني قابلت كثير يعني في المولات، في الكذا، في المقاهي. فكنت أستغرب إنه لما أقول لهم من اليمن على طول يعرف، يقول لي خوسة.
1: خوسة.
2: أي كان أغلب يعني يمكن 3-4 قالوا لي خوسة.
1: وأنت فهمت إيش يعني؟
2: في البداية لا، أول مرة لا يعني، أول مرة كانت بنت يعني فتاة قالت لي خوسة، قلت لها إيش خوسة يعني، قامت كتبت لي في الجوجل يعني ترانزليت بالصيني بعدين ترويني الحوثيين يعني. فعرفت إن الحوثيين ينطقوه خوسة باللغة الصينية يعني.
1: أيه.
2: بلغتهم يعني يمكن ينطقوها خوسة، مش عارف شو، يمكن اللي يعرف صيني يفهم يعني. وكذا واحد يعني ترى حتى احد الباعة يعني لما قلت له من اليمن قال لي بيان حافظها يعني بالعربي بيان صادر حافظها تماما يعني بالعربي. فتفاجأت يعني انه فيه. وبعدين سألت انا ليش يعني سألت بعض يعني احد اللي معنا كان من الباحثين الصينيين يعني سألته ليش المجتمع الصيني صار يعرف الماء بشكل كبير يعني. فحكى لي انه بعد 7 اكتوبر يعني بعد دخول الحوثيين في البحر الاحمر السوشيال ميديا الصينية تعرف في الصين
1: تيك توك وكذا
2: لا تيك توك معهم تيك توك خاص فيهم يعني
1: أيوة.
2: في تيك توك عالمي هي صح تيك توك تبع شركة صينية لكن في تيك توك عالمي بس في تيك توك تبع الصين يعني يعني خاص بس بالصينيين يعني يعني الصين هو فعلا كوكب آخر يعني
1: أيوة.
2: أنا بعض يقول اليابان كوكب آخر لكن أعتقد الصين كوكب آخر لأنها معزولة يعني بالإنترنت لأن عندهم تطبيقات عندهم فيسبوك نسخة فيسبوك خاص فيهم يعني شركة صينية فيسبوك عندهم إنستغرام
1: شركة صينية
2: يعني أقصد تطبيق يشبه الفيسبوك بس خاص بهم يعني
1: أيوة.
2: أيوة عندهم إنستغرام خاص فيهم عندهم كل شيء خاص فيهم يعني. فأخبرني إنه في السوشيال ميديا حصل بشكل كبير يعني
1: تداول
2: لموضوع تدخل الحوثيين في البحر الأحمر وضربهم للسفن الأمريكية ومواجهتهم لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وأضف إلى ذلك كذلك الإعلام أيضا الرسمي يعني كان يتناول بشكل كبير فأصبح الصينيين عارفين هذا الموضوع.
1: المزاج الشعبي الصيني مؤيد مثلا ضرب إسرائيل وكذا
2: يعني هو قول
1: أمريكا وكذا هذا الخطاب يعني ماشي هو معه.
2: هو طبيعي أنه الصيني يعني إحنا كذا ممكن نرجع للتاريخ شوية لأن عندهم قرن الإذلال هو في ذهنهم
1: قرن الإذلال أيوة.
2: أيوه اللي كان تقريبا من منتصف القرن 19 إلى 1949
1: نعم.
2: كان قرن يسموه قرن الإذلال واللي في عقلية الصيني أنه المتسبب فيه القوى الغربية أو الإمبريالية الغربية يعني
1: أيوة.
2: لذلك أي جماعة أو دولة أو كيان تواجه القوى الغربية أمريكا بريطانيا أيضا إسرائيل يعني فهم يرون أنه هذا في صفهم يعني وداعم لهم وهم يدعموه يعني بنوعا ما يعني ويكلوا يعني نقول يعني ويكتنزون له المحبة يعني والمودة يعني والدعم في هذه المسألة يعني. فهذا موجود في المزاج ممكن نقول الشعب الصيني وكذلك الحكومي يعني
1: أيه.
2: عند الصين خاصة أنت عارف أنه يعني آخر 5 سنوات في حرب تجارية كانت صينية أمريكية يعني فأعتقد كما تدخل الحوثيين في البحر الأحمر واكب هذا التصعيد يعني فهذا ساهم بشكل كبير أنه الصينيين يصير عندهم يعرفوا اليمن ما تقول أنت يمني فيعرفك يعني يعرف لي معنا طول يعني وكذلك أنه ربما
1: يتعاطف
2: يعني في
1: نرجع الموضوع فوزي موضوع يعني الحوثيين والبحر الأحمر وكذا لما نوصل الملف هذا السياسي والأمني لكن لو نبدأ القصة من بدايتها أنت عملت مبحث تقريبا مؤخرا حول العلاقة بين اليمن والصين ونريد نعرف متى بدأت العلاقة وكيف بدأت العلاقة بين اليمن والصين قبل السنوات
2: هو شوف أنا عملت بحث يعني اللي هي سميته بالعلاقات اليمنية الصينية في الزمن الطويل الزمن الطويل هذا مصطلح لبروديل يتحدث فيه أنه الجغرافيا لها دور كبير والبحر يعني له دور كبير في العلاقات بين الدول لأنه زمن طويل يعني نتكلم على آلاف القرون يعني أو على يعني مئات القرون أقصد فأنا أزعم إنه اليمن يعني هي يعني تتميز على الدول العربية الأخرى يعني إن لها علاقات غابرة يعني
1: أيوة.
2: بعيدة جدا في الصين ولذلك في التراث الصيني يعني في قصة إنه في إمبراطور صيني إحنا نتكلم هنا على القرن ما قبل الميلاد يعني كان القرن العاشر قبل الميلاد أو 13 قبل الميلاد فهو يقول إنه كان في اسمه مينغ هذا الإمبراطور وفكر إنه يشتي يسافر خارج الصين هي طبعا هي أسطورة القصة نوعا ما لكن كما يقول المؤرخون يعني والإنتروبولوجين الأسطورة دائما تكون مبنية على واقع حقيقية يعني بس حصل لها بهارات زيادة وتضخمت وصارت بشكل كبير فهذا مينغ سافر من الصين إلى بلد يعني باللغة الصينية ترجمتها طبعا ترجمتها اللي هي الأرض الجزيرة الصحراوية المروية جيدا يعني هذا الترجمة الحرفية
1: أيوة.
2: من الصين طبعا من نقل الترجمة عشان نكون أيضا دقيقين في هذه المسألة هو يعني دكتور ألماني اسمه فونكي ترجمها من الصيني لأن هذه عبارة عن مخطوطات صينية كانت مكتوبة في قصب ترجمها إلى اللغة الألمانية وترجمها من الألمانية إلى العربية الدكتور أحمد الصايدي لأنه درس في ألمانيا فكان يجيد الألماني فترجمها إلى اللغة العربية وهذه ترجمة 1900 تقريبا أو 1901 فالقصة نعود إليها هو يقول أنه ذهب إلى بلد تمام البلد هذا كان فيه ملكة تمام وأنه جلس معها وأكل يعني شواء غزال يعني على بحيرة مصطنعة اللي هو سد مأرب. يعني
1: ليش قال مصطنعة؟
2: ها هم لأن سد مأرب بحيرة يعني بحيرة لكن مصطنعة يعني أو بحيرة صناعية يعني.
1: أيوه.
2: بمعنى يعني إنه السد عمل بحيرة يعني.
1: أيوه.
2: فيقصد فيها هذا. والعجيب إنه في القصة يعني في الأسطورة عند هذا إنه يعني هو يصف إنه انذهل إنه البلد هذا الذي زاره يعني طبعا هو ظل فيه سنة يقال في الأسطورة هذه. أي وحتى كان يقول إنه كان يفكر ألا يعود إلى الصين يعني لأنه شاف فيها خيرات وشاف فيها يعني حتى حاليا وأعتقد هذا من انعكاس القصة هذه في التراث الصيني أو في نقول الذاكرة الجمعية الصينية لما تقول أنت من اليمن أو ماذا تعرف عن اليمن تسأل الصيني سيقول لك أعرف إنه في حجر كريمة عندكم وفي عسل.
1: أيوة.
2: موجودة هذا في المخيال الصيني يعني أو في العقلية الصينية. ليش هي تنعكس من هذه القصة؟ لأن في القصة هذه مينغ وصف إنه في البلد هذا يشربون العسل يعني وأنه أهل سعداء ولديهم أحجار كريمة اللي هي العقيق يعني وأنه أيه. أخذ منها معه عندما عاد إلى الصين. وفي استمر في هذه الأسطورة يعني أنه كمان الملكة هذه زارت الصين لاحقا يعني. لكن في نقطة هنا مهمة أنه عند الصينيين هم ما كان في عندهم يعني امرأة تحكم.
1: أيه.
2: وإلى اليوم ما فيش امرأة حكمت في الصين. أيه. يعني تمام ما فيش عندهم في المخيال الصيني هذا الشيء. ففي الأسطورة هذه اعتبروها آلهة
1: اعتبروا المرأة إلهة
2: الملكة اللي هي ملكة بلقيس يعني.
1: أيوه.
2: تمام أو ملكة سبع يعني.
1: أيوه.
2: اعتبروها آلهة يعني ولم يعتبروها ملكة.
1: إيش كانوا يسموها بلقيس؟
2: هي كانت يعني في القصة يعني حسب ما ترجمها الألماني إنها ملكة سبع.
1: أيوه.
2: كوين أوف شيبا يعني هذه اللي منتشرة كثير في الأساطير وفي الروايات. فهذه القصة يعني هي نقول بداية نقول العلاقات أو التراث
1: الحضارية.
2: أيوه والنقطة هذه مهمة جدا نمسكها نرجع لها بعدين يعني. طيب. في العقلية الصينية. والتي عليها احنا يعني كحكومه يمنيه دائما انه يعني نستذكر بها ونعزف الخطابات الحكوميه التي تتوجه الى الصين. بعد ذلك يعني في قصص طبعا في التراث او في نسميها الاخباريات اليمنيه يعني انه التبع اليماني ملوك الحميريين او كذا وصلوا الى ابواب الصين فتوحات وكذا و لكن اعتقد هذه هي من الاخباريات يعني اللي فيها نوع من التضخيم الكبير يعني جدا وليست صحيحه باعتقادي يعني وليس هناك من المؤرخين الجادين يعني الذي يرى ان هذه بس هي من الاخبار المرويات يعني. لكن بعد ذلك ناتي معنا كان في اللي هي العلاقه التجاريه ايضا يعني قبل الميلاد يعني لانه وجد في جنوب الصين يعني بعض الاثار التي تدل على انه كان في هناك تجاره متبادله ما بين اليمن والصين يعني يعني وجدوا بعض المنقوشات اللي عليها بعض الاحرف المسنديه يعني. فهذا كان يدل انه كان في تجاره ما بين اليمن والصين قبل الميلاد يعني. نمشي كمان شوي يعني انه التجاره هذه كانت موجوده اجل الاسلام
1: اللبان والبخور والكذا.
2: اي طبعا تجاره اللبان والبخور ايوه
1: اللي يربط الصين بالشرق الاوسط واوروبا يعني
2: بالضبط. اي لانه كان معنا
1: عمان وكذا
2: ايوه هم كان اليمنيين يجيبوا بخور يعني من اليمن ومن عمان يعني خاصه من ظفار بخور ولبان وكذا ومن هناك كان ياتي بعض الاشياء الزجاجيه يعني. شوف الصين يعني احنا الان نظن ان الصين هبطت الان الصناعيه يعني هي التاريخ نوعا ما هي تعيد تاريخ امجادها القديم يعني لان الصين كانت من قديم يعني دائما عندها الصناعات هذه الخزفيه الزجاجيه اي اليدويه. ففي الاثار في عدن وكذا يعني اللقيات يعني وجدوا هذه الاشياء اللي تدل انه كان في تجاره ما بين اليمن والصين قبل الميلاد.
1: بعد الاسلام
2: بعدين بعد الاسلام هنا ندخل انه في الاسلام طبعا الصينيين عندهم قصه انه الاسلام دخل عندهم في انه اتى سعد بن ابي وقاص اجاب وفد يعني ايام الرسول يعني ايام نقول يعني في 8 هجره او 7 سنه هجريه يعني ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل سعد بن ابي وقاص الى الصين وانهم اسلموا يعني بعضهم اسلموا يعني وانه الامبراطور الصيني استقبلهم وكذا وبنى بني مسجد. المسجد الى اليوم ما زال في منطقه يعني في اقليم العاصمه التاريخيه شيان باسم وقاص يعني هذا. لكن هذه القصة عند الصينيين. لكن في الـ يعني
1: التراث الإسلامية
2: التراث الإسلامية ما فيش إنه سعد بن أبي وقاص ذهب إلى الصين. لكن الـ قد يكون يعني البعض يقول يعني قد يكون هناك صحابي اسمه وقاص ذهب إلى الصين فعلا يعني وأن الصحابي هذا هو اللي يعني ابتعثه الرسول. لكن في قصة مهمة هنا أيضا نربطها يعني والشيء بالشيء يذكر يعني يعني أديبة في باحثة إسبانية اسمها أديبة هي ذكرت إنه أو خبرتنا في ندوة هكذا إنه اكتشفوا قبور قبر يعني إسلامي في أحد الكنائس في الأندلس والقبر هذا يعود إلى تقريبا السنة 10-9 هجرية قبر هذا يعود يعني أنه انشئ. ففي الصين كذلك اكتشفوا أنه في 4 قبور تمام تعود إلى نفس التاريخ هذا إلى 10/9 هجرية.
1: قبور لمن؟
2: للصحابة يعني أو المسلمين يعني.
1: أيوة.
2: قبور هنا كمان قبر كان مسلم يعني. فالشاهد ما هو أنه ربما الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث برسالات إلى ومشهورة في السنة 6 هجرية تقريبا بعث إلى كسرى وإلى قيصر وإلى مقوقس مصر وإلى باذان في اليمن، قد يكون أيضا بعث بناس مبعوثين إلى الأندلس إلى الصين يعني، لأن هذه القبور لازالت شواهد إلى اليوم يعني تدل على ذلك. لكن أيضا اللي ثابت معنا أنه في عهد عثمان بن عفان أرسل وفد أو نقول يعني مبعوث باللغة الحالية دبلوماسي يعني إلى إمبراطور الصين واستقبل في الصين وتم يعني نقول تكريمهم من إمبراطور الصين وما إلى ذلك يعني. وهنا يعني تبدأ العلاقات نقول الصينية بالحضارة الإسلامية أو البدايات يعني مع ما بعد الإسلام يعني اللي هي مثبتة يعني بشكل كثير بعيد عن التكهنات أو عن التحليلات أو التفسير.
1: أيوة. طيب نمشي بالزمن شوية إلى أيام الدولة الرسولية. أنا حسب ما قرأت وبحثت يعني أنه أول علاقة بعد الإسلام بين اليمن والصين كانت أيام الدولة الرسولية. الملك الرسولي يوسف بن المظفر كان يبعث الهدايا والرسل إلى إمبراطور الصين، إيش اسمه؟ مينغ.
2: أي مينغ، نعم
1: مينغ الأسماء ساعدني يعني.
2: هي صعبة يعني مشي بس.
1: والعكس أيضا أنه كان الإمبراطور الصيني يرسل القوافل، كان في بحار عظيم يمشي بـ100 سفينة واللي هي عسكرية واللي هي تجارية واللي كذا، إذا ممكن تعطينا بس نبدأ.
2: إيه تشينخي اسمه هو. طبعا شوف قبل يعني في نقطة كذا بس قبل الدولة الرسولية يعني هذا عند الصينيين يحكى في حاكم في أسرة حكمت أسرة مغولية، وهذه بنرجع نحكي لها بعدين يعني في القرن نقول عليه 13 ميلادي سيطروا على الصين وحكموا الصين. فيقال إنه في حاكم عربي تعود أصوله من اليمن حكم مقاطعة في الصين، وهذا كان اسمه يعني شمس الدين عمر. يعني حكم الـ يعني الصين. أنا مهتم، أنا عندي كذا يعني مشروع بحثي جانبي أسميه يمنيون يعني خارج اليمن يعني، وقد اشتغلت على يمنيون في فلسطين، يمنيون في كوبا، من ضمنها كمان يمنيون في الصين يعني. فهذا كان من الشخصيات اللي حكم إقليم اسمه خونان أو خينان باللغة الصينية، ممكن نقطي لها خاطئ يعني لكن كذا اسمها يعني. ويقال أنه كان أيضا يعني بطريقة كويسة حكم. أيضا في قبله كمان ممكن بقرنين، وهذه موجودة أيضا في يعني نقول عليها موجودة في الكتب التراثية الصينية، أنا وجدتها مش موجودة في العربية.
1: أيوة.
2: في عالم فلك يمني مذكور يعني أعتقد يحتاج كثير من البحث والتمحيص، اسمه يعني ينطق بالصيني مايز. البعض يحوره بالعربي يقول لك اسمه معز ربما.
1: أيوة.
2: هذا كان عالم فلك أتى إلى الصين وتربع مناصب عليا داخل يعني في الإمبراطور الصيني يعني أو الحكومة الصينية في ذلك الوقت يعني. وأيضا يقال أنه يعني ساهم بشكل كبير في مسألة التقويم الصيني.
1: يمني؟
2: أي إنه يمني نعم. وحتى هو يقول يعني هو يقولهم في منطقة اسمها رومي، هذه باللغة الصينية. أنت عارف هي نقطة مهمة عند الباحثين إنه اللغة الصينية دائما تحور الكلمة يعني تغيرها من جذرها بشكل تماما.
1: أتقول لك خوثة.
2: ها بالضبط. خوثة. يعني تتحور بشكل كلي يعني. فهم ينطقون إنه هو من اليمن من منطقة اسمها رومي، بس قد تكون اسم آخر يعني تحتاج كثير من الدقة يعني. وأنه كان عالم فلك واستطاع أنه حتى أنه كان التقويم الصيني عندهم الأيام مش 7 بس بعد ما أجا قال الأيام 7 في التقويم الصيني، فعنده إسهامات كانت كبيرة في علم الفلك. بعدين نجي لقصة الدولة الرسولية. الدولة الرسولية يعني كان في علاقات. أول علاقة يقال أنه قبل ما يوصل هذا التشينخي البحار المسلم، هو بحار مسلم كان يعني مسلم صيني هو، قبله كان في انه الامبراطور الصيني منع الختان على المسلمين اللي في الصين، سواء مسلمين صينيين وسواء مسلمين غير صينيين يعني، اقصد يعني عرب او فرس او حتى ايغور اتراك وكذا. فيقال انه السلطان الاشرف ارسل يعني بمبعوث الى الامبراطور الصيني وارسل معه هدايا كريمه وما الى ذلك، وانه لا يعني
1: يستشفع يعني
2: يتشفع عندهم انه امنع عن يعني اسمح للمسلمين بالختان يعني. وقبل هذه الشفاعه الامبراطور الصيني وانزل يعني بقرار انه يسمح للمسلمين بهذه انهم يعني الختان. لكن النقطة هنا مهمة نعرج انه الدولة الرسولية يعني في باحث فرنسي يقول هو يحاجج يعني عنده رسالة دكتوراه في هذا الموضوع اعتقد ترجمت مؤخرا من دار عناوين يقول الدولة الرسولية كانت هي في القرن 13 ميلادي انها تمثل نموذج الدولة الحديثة. احنا نعرف الدولة الحديثة هي ظهرت بعد استفاليا يعني بعد 1600 تقريبا و48 يعني القرن 17
3: ايوه
2: يعني معنى الدولة الحديثة التي تحتكر العنف ولديها سلطة كاملة ولديها يعني كافة ما نراه اليوم من الدولة الحديثة يعني من مكونات. فهو يحاجب أن الدولة الرسولية تمثل هذا النموذج المبكر للدولة الحديثة إذا كان عندها مبعوثين كان في عندها نظام تجاري واضح كان عندها نظام سياسي وإداري واضح جدا. وهذا تعريج فقط يعني بس أنه مهم أنه نشير إلى أن الدولة الرسولية
3: كانت متقدمة يعني
2: كانت متقدمة وربما إحنا في الأكاديمية اليمنية ما أعطينا حقها ولا العربية حتى يعني ربما هذا في الأكاديمية الغربية أعطي حقها أكثر من داخل الأكاديمية العربية. نرجع بعدين أنه في ثلاث أن تشينخا هذا هو بحار مسلم صيني في الفترة هذه تقريبا إحنا نتكلم على 1415 وصل إلى عدن. عدن كانت في ذلك الفترة تعتبر مدينة كوزموبلاتية يعني تأتي فيها التجارة ويتناقلون فيها والمقايضات والحركة التجارية فيها كبيرة جدا وكانت تحت حكم الدولة الرسولية. فتشينخا وصل يقال إلى هذه إلى عدن يعني وزار كان الناصر وقتها اللي هو الثاني حاكم تعتقد ثاني حاكم
3: ثاني ملك رسولي يعني
2: ثاني ملك رسولي نعم.
3: بس أنا قرأت ولو استطرد هنا يا فوزي إيه؟ قرأت في لما قرأت يعني في مصدر أنه كان عاصمة الدولة الرسولية تعز طبعا هذا معروف
2: صحيح
3: بس أنه كان الملك في تعز لما استقبله
2: صحيح.
3: قرأت في مصدر آخر أنه الملك كان في لحج استقبله في لحج هل مرت عليك هذا الشيء كان لحج مثلا
2: مش عارف
3: أيضا حاضرة رسولية أو شيء
2: مش عارف للأمانة يعني لكن أعرف أنه في تعز يعني كانت تعرف أنك من لحج يعني فأنت تريد أن تنتصر لمدينتك
3: قرأتها أصلا فقلت يعني
2: لا لحج لها دور أكيد كبير يعني وأعتقد هي كانت أيضا هم كانوا عمال كانوا الطاهريون عمال الدولة الرسولية في تلك الفترة وكانوا ما بين لحج وعدن يعني لكن يعني ابن ديبع هو يذكر وابن ديبع هم ممرخين الفترة هذه يعني ويذكر
3: أصلا لا تعز بعيد من عدن
2: بالتفصيل
3: استقربوا يعني
2: أي أنه كانوا في أنه كان في تعز يعني أنه كانوا في يعني كانوا في تعز في هي ثلاث بعثات
3: أيوة.
2: تقريبا من 1415 تقريبا ل 1430 وكان تشينخ هو اللي يعني يأتي ويذهب. يقال أنه في البعثة الأولى عندما أتى في بعض السرديات أنه الإمبراطور الصيني لما أرسل تشينخ كان يرسل نوع من يسموه الدبلوماسية العنيفة شوية أنه يرسل يقول لك سيدك لأن الصين أيضا لا ننسى أنه عند الصين هم دائما يظنوا أو في المخيال الصيني أنه الصين هي وسط العالم هي مركزية العالم والعالم أطراف يعني لذلك الصين أنت ما تجده يخرج برا الصين كثير لأنه يقول لك أنا في داخل الصين عندي كل شيء يعني حتى قديما أقصد أنا
3: أيوة.
2: مش حتى حاليا لأنه عندهم يشوف وسط العالم فكان يقول أنه سيدك يعني أنه يحكم العالم يعني وأن أنت تابع له يعني فيقول أن في هذه الرسالة كانت كذا عنيفة شوية للملك الرسولي فاستقبله وأكرمه ثم أرسل إليه يعني في روايتين في رواية تقول أنه أرسل معه هدايا وقال له يعني إحنا معاك يعني ونتبعك وكذا ومن هذا الكلام الدبلوماسي اللطيف. وفي رواية أخرى أنه أرسل له وقال له يعني كان في نقول نقد بس مهذب يعني
3: اعتراض يعني
2: ايوه اعتراض مهذب يعني قال له انت ملك واحنا ملك يعني وانه يعني في نص جميل يعني انا وردته في البحث يعني انه لا يعني احترم نفسك يعني خليك أيه. مهذب يعني في الدبلوماسيه
3: مش اتباع ولا ساده يعني
2: ايوه بالضبط كان في هذه في هذه النقطه يعني وكان في ايضا يعني بعثه اخرى كان في 1430 اخر بعثه كانت من تشينخا وللمعلوميه يعني تشينخا عنده في نصب تذكاري لتشينخا في عدن يعني
3: عجيب.
2: الكثير من العديد ربما لا يعرفوه يعني هو في جزيرة بين. العمال يعني
3: والله
2: وأنشئ في 2005 أنشئ هذا هو على شكل سفينة موجود على جزيرة العمال إذا أنت جاي من الخط البحري رايح المعلة على يدك اليمين بتشوفه يعني النصب هذا يعني
3: 2005 حديث يعني
2: أي حديث أي حديث ثم يعني الحكومة الصينية يعني أنشأته يعني كذكرى
3: رمز أنه بداية العلاقة أيوة بين عدن والصين
2: وأنه أتى إلى عدن وكذا وهو رمز معتبر يعني طبعا بعد هالعلاقات احنا دخلنا من يعني القرن الخامس عشر بدأ التواجد الأوروبي يعني أو الاستعمار الأوروبي دخول البرتغاليين ثم بعد ذلك الهنديين ثم بعد ذلك البريطانيين وهذا ربما أنهى العلاقات داخل المحيط الهندي نتكلم احنا هنا، ما بين الصين واليمن يعني، او حتى كمان بشكل عام يعني بالجزيرة العربية يعني بشكل عام يعني.
3: طيب خلينا نقفز لقاعد قصة ايضا اهتمام النظام الامامي بانه يصادق الصين يعني من بدة الدول القريبة لها مصالح مباشرة مع اليمن يعني.
2: جميل، بس قبل القرن العشرين خلينا في القرن السادس عشر.
3: طيب
2: يعني في ملمحين جميلين نطرح فيهم يعني. الملمح الأول في أنت تعرف جلال الدين الرومي صح؟
3: نعم.
2: وتعرف أنه هنا في هوف قونيا وتقريبا في ممكن أعتقد في ديسمبر لأنه تاريخ مولده أعتقد بيعملوا فعاليات كبيرة
3: حضارات وكذا
2: كذا صح ولا لا؟
3: نعم.
2: تصور في الصين نفس الشيء لعالم يمني
3: ولي يعني؟
2: أي ولي عجيب. في 7 يوليو كل سنة يحضرون بالآلاف عنده مقام يعني في مدينة اسمها نيجيشيا. هذا اسمه كمال الدين اليمني. كمال الدين اليمني، وهذا ذهب إلى الصين تقريبا في القرن السادس عشر. دعوة إسلامية وكذا، وبكث في هذه المدينة وتوفى فيها، فعملوا له مقام وأصبح كل سنة في 7 يوليو الصينيين المسلمين يعني يذهبون إليه بالآلاف ويعملوا فعاليات وما إلى ذلك يعني.
3: جميل.
2: كذلك يعني حتى
3: ابن علوانها فرع الصين يعني
2: بالضبط. كذلك يقال حتى الأحيان البوذي يأتي يذهب إلى المقام أو الصيني غير المسلم يعني يوقد شمعة يعمل بخور يعمل كذا يعني يتبرك لو معه مشكلة ولا شيء. كمان في قبله يعني بعده كمان في نفس الفترة في واحد صيني مسلم اسمه ما مينغ شينغ، يعني الأسامي صعبة يعني شوية. هذا ذهب إلى مكة يحج وبعدين مر على اليمن، ويقال مكث في اليمن 16 سنة. يعني درس عند شيخ يمني صوفي هو اسمه بالصيني الزياني، بس مش عارف ربما حورت لأني بحثت ما فيش شيخ في الفترة هذه كان في شيخ يمني صوفي بهذا الاسم يعني، لكن ربما في يعني بس باسم آخر. وبعد ذلك عاد إلى الصين وأسس يعني طريقة صوفية تسمى يعني بالصيني جهرية يعني قد تكون اسم آخر يعني بالعربي يعني، لكن هذا اللي موجود بالوثائق الصينية يعني. وأصبحت تعتبر من أقوى أو من أفضل 4 طرق نقول مشهورة في الصين يعني. فنحن هنا العلاقات أيضا هذه الدينية
3: تمرت يعني ما انقطعت.
2: ما انقطعت نوعا ما، إذا التجارية انقطعت بسبب الاستعمار البريطاني يعني أو الأوروبي بشكل عام. نرجع القرن العشرين، أنا أعتقد أنه أساس نوضح المشاهدين المستمعين مسألة

0: يعني ممكن نعرف شوي على التاريخ الصيني نفسه، كيف تشكلت الدولة الحديثة في الصين.
1: أيوة.
0: 1912 يعني تم تأسيس جمهورية الصين، تمام، وعزل الإمبراطور. وأنا أعتقد دائما نشوف في اليمن والصين نحن نتشابه في تاريخنا. بش نتشابه؟ أنا أعتقد ربما بأمرين. يعني الأمر الأول أنه في تاريخنا الطويل دائما اليمن تشهد تفكك وتوحد، تفكك وتوحد دائما. الصين نفس الشيء، كانت تشهد تفكك وتوحد، تفكك. بس الصين أكبر من اليمن بشكل كبير، يعني هي أوروبا يعني حجم الصين. لكن كمان هذا الأمر الثاني، كان عندهم الإمبراطور هذا هو يعتبر ابن السماء نوعا ما، إله يعني. وهنا عندنا كان عندنا الأئمة الزيود يعني الحق الإلهي في السلطة وما إلى ذلك، فهذا تشابه أيضا آخر مهم. فهم في 1912 تم عزل الإمبراطور، ولأنه ابن السماء أزلوه. هو كان يحكم في مدينة اسمها المدينة المحرمة داخل بكين، وزرناها طبعا في هذا، كبيرة هي يعني جدا، وفيها قصور وما إلى ذلك، فوضع فيها في هذه المدينة المحرمة. 1924 تم إخراج هذا الإمبراطور من المدينة المحرمة. ليش؟ لأنه بعث، كانوا كل سنة لما عند وقت الأعياد الحكومة الصينية الجمهورية ترسل رسول يهنئ الإمبراطور. فأحد الرسولين أجا هنأ الإمبراطور بعد ما خلص تهنئته، قال له أنا هنا بمنصبي الحكومي هنأتك، يعني خلاص خلصت، خليني أهنأك كمواطن صيني. فقام سجد للإمبراطور.
1: أيه.
0: فالحكومة الصينية تنبهت أنه يعني قدسية الإمبراطور هذا ما كسرت، يعني ما زال الشعب الصيني يرى الإمبراطور ابن السماء وإله يعني يعبد. ف 1924 خرجوه من القصر، وقالوا له خلاص انت تعيش يعني كانك زي اي صيني يعني. بعدين جاء احتلال ياباني، واستغل هذا الامبراطور في الاحتلال الياباني، ومسكوه في اقليم اسمه منشوريا. المهم، وحصل اعدامات يعني نفذ عبر هذا الامبراطور مجازر باسمه يعني، لكن كانت القوات اليابانية احتلت مناطق كبيرة من الصين. وتاريخ دموي
1: في العشرينات
0: يعني 1930 الى دخول الحرب العالمية
1: الثانية. ايوه،
0: حصلت هذه هذا. بعد ذلك كان داخل الصين في معانا قوتين تكافح هذا الاستعمار الياباني. كانت قوة تسمى اللي هم القوميون يعني، وفي قوة أخرى اللي كان على رأسها اللي هم اشتراكيين أو يساريين أصبحوا، اللي كان على رأسها ماو تسو تونغ. ماو تسو تونغ هذا إنسان عادي، كان أمين مكتبة يعني، ما كانش قائد عسكري أو شيء، لكن يعني تنقل أنه كان قيادي وعنده كاريزما وكذا. بعدين وصلنا انتهت الحرب العالمية الثانية، تم القبض على هذا الإمبراطور من قبل قوات اللي تتبع ماو تسو تونغ. 1949 تم تأسيس جمهورية الصين الشعبية. القوميين هؤلاء اللي كانوا موجودين، أنا ما بدخش بالتفاصيل كثير في تاريخ الصين، لكن هذول القوميين هربوا إلى تايوان اللي نعرفها اليوم. تمام. وتايوان هيك يعني، وأصبحوا هناك لأنهم كانوا الحكومة يعني، وماو تسو تونغ كان يعني ثائر وكان مقاوم الاستعمار، فهربوا لهناك وهم معترف بهم دوليا. بس ماو تسو تونغ أسس دولة اسمها جمهورية الصين الشعبية، الصين كامل يعني، واسميت جمهورية الصين الشعبية 1970، لكن لم تكن معترف بها دوليا. خلينا على نقطة الإمبراطور. مسكوا الإمبراطور هذا، هم عارفين أن الإمبراطور هذا عنده قدسية. طبعا دخلوه السجن، كان داخل السجن الناس تخدم عليه، هو سجين زيه زيهم يعني.
1: أيه.
0: فشافوا أنه مشكلة والله الإمبراطور هذا.
1: أيه، في قدسية، في قدسية خارج السيطرة.
0: بالضبط. فحاولوا بعدين إيش، أنهم يعيدوا يرجعوه مواطن عادي يعني، فعزلوه سجن انفرادي وما إلى ذلك. شوي شوي اشتغلوا على الموضوع يعني، حتى ذا بعد 1940 تقريبا إلى الستينات يعني اشتغلوا هذا الموضوع، لما رجعوه شخص عادي. لكن في نقطة هنا مهمة أنا لاحظت عليها، أنه إحنا المجتمعات الشرقية أو بشكل عام المجتمعات تحب الرمز.
1: صح.
0: وأنك تعيش بلا رمز يعني. موسى لما خرجوا قوم من البحر قالوا له اجعلنا إلها، هم شافوا معجزة قدامهم يعني.
1: أيه.
0: بس الرمزية عند الإنسان أعتقد بشكل عام مهمة يعني، لذلك الإله أحيانا أو الله هو إيمان غيبي يعني، لكن نحتاج لك رمز يتمثل أمامك يعني
1: مادي.
0: فهنا النقطة اللي شاف أوضح عليها، أنه المجتمع الصيني كذلك كان عندهم رمزية الإمبراطور. فلما أنت دمرت هذه الرمزية أو خلاص رجعتها شخص عادي زيك زيه يمشي، لأن الإمبراطور هذا أصبح شخص عادي وتوفى يمكن في 67، هو توفى الإمبراطور هذا وما حد عرف عنه، خلاص أصبح شخص عادي. لكن لما هم أزاحوا الإمبراطور من المشهد، قدروا تصنع أنت رمزية أخرى
1: بديلة،
0: لأنك ما فيش رمزية أخرى الإنسان هذا سيتوه يعني. صحيح. اعتقادي يعني سيتوه، سيصبح ضايع. فمن صنعوا كان ماو تسو تونغ يعني. ماو تسو تونغ أصبح نوعا ما إله يعبد يعني داخل الصين يعني، موجود في كل مكان. وأعتقد هذا شيء غائب علينا إحنا في العالم العربي يعني، إنه يعني إذا قلنا جاء عبد الناصر كان في الفترة هذه كان رمزية كبيرة يعني، لكن أيضا ما سليمان من النقد ومن كذا. إحنا عندنا في اليمن كذلك أعتقد بعد 62 بعد يعني 1962 سقوط الإمامة وما إلى ذلك لم نستطع أن نتعامل بصناعة رموز أخرى يعني تمحي من الذاكرة الجمعية نوعا ما رمزية الإمامة وما إلى ذلك يعني. لذلك ربما عندما عاد الحوثي بمسألة الزعيم القائد أو الثوري القائد يعني ربما وظف هذه المسألة يعني أو وظف مسألة الرمزية يعني وقدسية الرمزية اشتغل عليها بشكل كبير، وهذا أثر يعني
1: وجد فراغ ما فيش
0: بالضبط ما فيش رموز يعني مهما كان. وأنا بنرجع إحنا نعبس شوية فهو الـ وكمان رغم أنه ماتسو تونغ يعني لما مسك الصين في 49 كان بده يعمل فيها نهضة، عمل كوارث عمل القفزة للأمام تمام. القفزة للأمام هذه يعني على أساس يحول الصين من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي يعني سمى القفزة الكبرى إلى الأمام يعني أنه أي واحد عنده حديد في البيت يلا نصنع حديد. كان في صنع حديد تعبان يعني مقلد سيء جدا. بعدين قال في الأعداء الأربعة أنه كانوا يكثروا المنتجات الزراعية يعني، فقالوا العصافير تأكل الحبوب فنقتل العصافير، فقاموا قتلوا العصافير فقتلت الجرذان، فقالوا نقتل الجرذان فقط. المهم فحصل يعني لعبوا بالنظام البيئي الإيكولوجي يعني فجت يعني مجاعة كبيرة راح ضحية تقريبا 30 يعني
1: مليون
0: صيني يعني هذا في الإحصاءات وناس تقول لا بعضهم تقول أكبر يعني يمكن 40 مليون. ورغم ذلك أنا أقصد أنا يعني رغم المساوي اللي عملها ماتسو تونغ لكن الصيني أما اللي أتوا بعد ماتسو تونغ رغم أنه رمزية ضرورة نحافظ عليها ما نسقطها يعني، هذه رمزية قوية ضرورة نحافظ عليها رغم مساوئه، لكن هو حد الصين وسط أنه يصنع للصين هذه يعني عنده أشياء حتى سموه في شيء سموها وهذا موجود في المتحف. إحنا زلنا المتحف الوطني الصيني أو المتحف الشيوعي يسموه أنه 70% ماتسو تونغ كان صح و 30% كان خطأ. وعجبتني هذه المعادلة يعني لطيفة. وأيضا حملوا هذه المساوئ أنه جت بعدها كمان الثورة الثقافية والتي فيها قضوا على يعني على مليون يقال أستاذ ومفكر وأكاديمي داخل الصين يعني وصحفيين وما إلى ذلك.
1: ليش قضوا عليهم؟
0: يعني ماتسو تونغ عمل سماها الثورة، هي الثورة ضد الثقافة يعني.
1: أيه؟
0: هي مش الثورة الثقافية، هي ثورة ضد الثقافة كانت.
1: طب هو كان أيضا متبنين للنظام الاشتراكي الماركسي؟
0: أي نعم.
1: ماتسو تونغ
0: هو يعني هو كيف بدأ أصلا؟ هو كان أمين مكتبه فيقال قرأ كتاب كارل ماركس فتأثر به يعني وتبنى هذا النهج يعني وأصبح هو المنهج الأساسي.
1: ليش حارب المثقفين والصحفيين؟
0: هو شوف هو تقريبا هم يعني شفت عندنا الرفاق في اليمن كيف كانوا يجتمعوا اللجنة المركزية وكل شوية يقتلوا واحد يعني كما يقال يعني
1: الداخلية كان عندنا
0: بالضبط.
1: بس هو ربما كان هذولا يعتبرهم تبع المعسكر الغربي الإمبريالي أو
0: لا. هو شوف هو بعد مسك السلطة 49 تقريبا إلى عمل القفزة الكبرى يعني، لما عمل القفزة الكبرى في ناس عرضوه داخل هذا، فقام من ضمنهم من الناس اللي عرضوه كان من ضمنهم رئيس يعني أبو رئيس شين جي بينغ الحالي الرئيس الحالي أبوه عارض ماتسو تونغ في ذيك الفترة، فقام نفاه إلى مدينة حتى نفس شين جي بينغ كان معه كان عمره 9 سنوات أو أقل من ذلك يعني نفي إلى خارج البكين. فوقتها هم كان يعني مثل ما تقول هو تغدى بهم قبل ما تعشوا به.
1: أيوة.
0: رفاق اللي حوله أو من جنبه كان قبل يعمل حملة سماها دعا الأزهار تفتح، يعني أنه أي واحد عنده معارضة أي واحد بده ينتقد الحكومة يتفضل ينتقد. فالصحفيين اشتغلوا
1: لقطهم. طيب خلينا نقطع
0: بعدين عمل نكمل بس الفكرة هذه. عمل الثورة الثقافية اللي كان ضد المعابد أيضا ضد الدين لقط اللي كانوا المعارضين يعني. ويقال يعني أنا بس نقطة مهمة هنا لكي لا يعني كيف الصينيين عالجوا ذلك ما بعد ذلك، قالوا انه كان فعليه يعني كان في يسموه العصابه الاربعه اللي هي زوجته وثلاثه ايضا من البطانه اللي حوله يعني، قالوا هم هذول كانوا ايضا المدبرين لهذه الثوره الثقافيه وللاعدامات هذه والاجرامات هذه. بس الفكره اللي هنا اللي احب يعني انه نفكر فيها احنا كعرب يعني انه كيف حافظوا على الرمز هذا، وحتى المساوئ هذه رموها
1: لزوجته واصحابه
0: لما حوله. لما جت 76 يعني توفى ماتسو تونغ وبعدين أجا دينغ واللي هو غير السياسات كامل. وهذه يعني الفكرة هنا أنه من 49 تقريبا إلى بداية السبعينات نهاية الستينات كانت الحكومة الصينية نوعا ما راديكالية وتحب نشر الشيوعية. إحنا بنرجع لهذا الموضوع في العلاقات اليمنية. بعدها في 78 دخلنا مسألة اللي جاء أجا دينغ كان بعد ماتسوتونغ، وطبعا دينغ هذا كمان نفي كاملين نفاهم يعني، بعدين رجعوهم يعني عملوا عفو للأخطاء اللي عملها ماتسوتونغ، وعمل شيء سماه سياسة الإصلاح والانفتاح في 78، هذا انعكس أيضا على العلاقات اليمنية. طيب نرجع لليمن لسؤالك أنه في أن اليمن كانت ثالث دولة. أيوة هنا يعني أنا دائما أهتم بالتفاصيل عشان التعميمات تكون خاطئة يعني أحيانا، أو إذا ما لمنا بالتفاصيل، فالتفاصيل هنا مهمة. في تقريبا يعني الصين قلنا ما كانتش معترف بها دوليا، اللي حكومة ماتسوتونغ الجمهورية الصين الشعبية اللي من بكين، تايوان كان معترف بها دوليا يعني في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة كانت تعترف بتايوان، الدول الغربية تعترف بتايوان، الصين كانت نوعا ما معزولة، كان تقريبا في 20 إلى 30 دولة فقط تعترف بالصين، فيتنام لأنه دعموا فيتنام حربهم ضد أمريكا، روسيا الاتحاد السوفيتي كان حليفهم لأنه كلهم معسكر شيوعي، والعالم كان منقسم بالحرب العالمية بين معسكر شيوعي ومعسكر شرقي ومعسكر غربي. وقتها حصل مؤتمر سمى مؤتمر عدم الانحياز ما بين المعسكر الشرقي والغربي اللي كان في أندونيسيا في باند، سمي مؤتمر باندونغ يعني في 1955. في هذا المؤتمر الصين حاولت أنها تدخل الدول العربية لأنه حضر جمال عبد الناصر، حضروا من سوريا من اليمن من هذه الدول. فوقتها الصيني حصل اعتراف جمهورية مصر بالصين، وبعدها سوريا، ثم بعد ذلك في 56 اعترفت اليمن بالصين. لكن ليش كيف تمت المسألة؟ في 55 أجرت مقابلة مع البدر، كان ولي العهد وقتها، والبدر قال لصحيفة الأهرام المصرية يعني سئل إنه إذا بتقيموا علاقات مع الصين يعني تمام بالنسبة لكم؟ قال ممكن يعني وارد جدا رحب بهذا الشيء. فالصين التقطوا هذا
1: التصريح.
0: فكان في جولة للإمام البدر في 56 راح فيها لدول المعسكر الشرقي اللي هي راح على ألمانيا الشرقية ثم تشيكوسلوفاكيا ثم موسكو. وفي موسكو السفير الصيني في موسكو قابل البدر يعني وقال له إحنا حابين إنه
1: تزورنا
0: يعني أيوة تزورنا ونعمل علاقات يعني تبادلية. فالبدر قال له أوكي تم بشوف، بس أنت عارف كان اليمن تحكم الإمام أحمد هو الأمر والناهي يعني في هذا الفترة، فرجع إلى صنعاء والإمام أعطى الضوء الأخضر يعني. بعدين بعث القاضي محمد العمري كان نائب وزير الخارجية وقتها إلى القاهرة، وفي 56 تقريبا في يونيو أو لا في 24 سبتمبر تم نشر البيان مشترك ما بين اليمن والصين باعتراف الدولتين يعني ببعض يعني وتبادل السفارات يعني، لكن كان السفير اللي في مصر كان قائم بعمل السفارة اليمنية في تعز يعني ما كانت تعز كانت العاصمة في ذيك الفترة.
1: أيه. طيب بعدين دخلنا بعدها في مرحلة الدعم التنموي لليمن. الصين هذيك الأيام يعني ما كانتش بمثل الوضع اليوم يعني ازدهار الاقتصادي يعني والمالي واللي هو موجود الآن. كيف لما بدأوا يساعدونا في اليمن؟ يعني احنا نعرف انه بعد هذا التمثيل الصين اهتمت باليمن ودعمت سفلة الطريق صنعاء الحديدة، وكان هذا مشروع يعني ثوري يعتبر حينها. الناس كانوا من صنعاء الحديدة الميناء يمشوا بالحمير وكذا او الطريق غير معبد. هذا المشروع ايضا بعض المشاريع التنموية داخل اليمن.
0: هو شوف ال 56 تم الاعتراف، في 58 بعد سنتين الإمام الأمير البدر ذهب إلى بكين، طبعا كان يذهبوا عن طريق موسكو ما كان في رحلات مباشرة يعني عشان هذه نقطة مهمة يعني بنرجع لها. فهناك وقع اتفاقية، طبعا البعض بيسأل ليش سنتين يعني، طبعا نهتم بالتفصيل ليش سنتين من 56 ليش 58 يعني ليش سنة ليش مش على طول يعني كان فيه يعني في ذيك الفترة كمان حاول الإمام يعني إنه الإمام الأحمد يعني إنه ينفتح أيضا على الغرب وعمل مفاوضات يعني 57 البدر راح لندن الأمير البدر لكن فشلت إنه يتلقى دعم من بريطانيا أو حتى من أمريكا، فرح للصين عملوا اتفاقية سميت اتفاقية الصداقة مدة 10 سنوات كان من ضمنها 16 مليون دولار يعطى للحكومة اليمنية تسوي فيها مشاريع، من ضمنها كانت مشروع طريق صنعاء الحديدة، ومن ضمنها كذلك مشروع مصنع الغزل والنسيج في صنعاء. وكذا كانت هي طبعا كانت تشمل اربع نقول نواحي هذه الاتفاقيه واربع
1: قطاعات
0: اللي هو القطاع التجاري انه المنتجات اليمنية تصدر إلى الصين يعني الزراعية البن والقطن وما إلى ذلك، وأيضا اليمن تستورد من الصين مواد البناء وما إلى ذلك، وكذلك من ضمنها أيضا الجانب الفني أو التقني أنه يجوا خبراء صينيين فنيين إلى اليمن وكذلك يروحوا اليمنيين. لكن في نقطة هنا مهمة على مسألة، لأنه دائما تشع في السوشيال ميديا هذه النقطة اللي هي مسألة أنه الإمام كان يصدر لا خارج اليمن ومدري إيش هذا القصة تمام لأنه لا يعني أنه كان يصدر حنطة ودقيق ومدري إيش تشع يمكن مرت عليه أتوقع يعني هذه القصص يعني من الواحد لو راح بس فتح البنك الدولي وشوف تقاريره بيعرف الموضوع هذا. بس في نقطة هنا مهمة أنه بعد هذه الاتفاقية تقريبا في يعني كانت في يناير 58 وقعت، في نهاية هذه السنة 58 أجا وفد صيني يشوف إيش اليمن تحتاج من مشاريع. أول شيء رفعوه إنه يعني كيف بيصدروا لنا، ما فيش لا طريق لا ميناء، الميناء تقليدي ما في شيء، يعني كيف يصدروا لنا الأمور هذه؟
1: بنية تحتية صفر، يعني
0: بنية تحتية صفر جدا، يعني ما فيش، يعني ما فيش حتى بنوك. كان في بنك هو فتح بنك الأهلي السعودي كان أعتقد، أو كان في قبل بنك فرنسي وأغلق، يعني أغلق الإمام في 55 و56، وبعدين فتح بعدها بنك السعودي الأهلي ظل إلى 62، بعدين أغلق في 62 بعد ثورة 26 سبتمبر. فقالوا ما فيش لا بنوك نحول الفلوس لا، يعني
1: خارج تاريخ الجماعة
0: بالضبط. أنت كانك يعني مثل ما قال أحد المراسلين الصحفيين الأوروبي لما زار صنعاء يعني يمكن في 58 قال، أو أيضا كان في بعثة ألمانية من ألمانيا الشرقية، قال أنت كانك تعود إلى القرون الوسطى يعني عندما تزور صنعاء في ذيك الفترة. فقال ما فيش يعني ما فيش البنية هذه. فاقترحوا أنه ضروري طريق صنعاء الحديدة، والميناء تم إنشاؤه أيضا من الاتحاد السوفيتي، يعني أيضا اشتغلوا على الميناء أصحاب الاتحاد السوفيتي. فكان هذا المشروع إنهم بدأوا فيه تقريبا من 59 مشروع هذا، وأيضا بناء مصنع الغزل والنسيج، وكمان في مصنع غزل ونسيج في باجل تم.
1: كان في مصنع في باجل،
0: في باجل ما وما زال مهجور لليوم تصور. هذا لو قصة أيضا طريفة يعني
1: أيش.
0: هذا المصنع كان برأس مال تمويل لبناني سوري تمام، كان تقريبا مليون دولار ذيك الفترة، يعني يعتبر مبلغ كبير يعني، واللي الشركة المنفذة اللي هم الصينيين يعني. لكن الإمام كذا فجأة يعني قال وقفوا، يعني بعد ما بنوه وكملوه قال وقفوا المشروع ولا زال مهجور. يعني يقال أنه اشتغل شغل فترة الحمدي، فترة شوي في أيام الحمدي يعني، ورقد لليوم يعني حتى أيام يعني عبد الله صالح لوحده ما في شيء يعني.
1: حتى عجيب الإمام طبعا تعامله مع الدعم ومع الجانب الخارجي. يقال أنه اختلف هو الصينيين بعد ما قد زفلته الطريق من صنعاء الحديدة، قال لهم لفوا الزفلت حقكم وشلوا على إيش اختلف يعني؟ إذا كان هم منحة صينية والصينيين جاءوا واشتغلوا يعني إيش اللي حصل يعني؟
0: هو شوف هذه القصة شائعة في اليمن كثير، إنه قال لهم أيوة نشتي طريق يكون سيدة طوالي يعني ما يكونش ملفلف ولا فيه اللفلفة هذه. بس أنا أعتقد هذه قصة غير صحيحة يعني باعتقادي يعني، لأنه أولا التمويل 16 مليون دولار كان من الحكومة الصينية
1: والتنفيذ كمان.
0: وكان تمويل اللي يعني أظن في نقطة هنا ممكن تفاصيل هي مهمة شوية، اللي هي القروض اللي كانت تروح، كان قرض يعني في معك القرض اللي كانت تروح بنية تحتية كانت بدون فوائد تمام، وتسديده يكون 10 سنوات إلى 15 سنة. وفي الغالب يعني في الدول النامية يعني الدول نعم لا تستطيع أنها
1: تسدد.
0: فالدولة هي عارفة أنا بعطيك هذا الدولة الممولة يعني وأنت لن تستطيع أنك تسددها يعني، في تعتبر زي تقول منحة يعني في الأخير. كذلك نفس الشيء القصة كمان يعني كمان في إنه ما حاسب كمان السوفيت صلحوا ميناء الحديدة، فيقول إنه ما كمان ما حاسبهمش يعني. فهي نفس الأمر يعني تدخل فيها. لكن في قصة أخرى أنا أعتقد اللي هي لما فتشت شوي تفتش في الموضوع في صحيفة في جريدة اسمها جريدة الفتاة الجزيرة اللي كانت تصدر يعني معروفة، يتذكر إنه حصل إضراب من العمال اليمين اللي كانوا يشتغلوا مع الصينيين.
1: أيوة.
0: في قصة هنا طريفة يعني ممكن واحد يحكيها.
1: هات.
0: إنه في الحديدة يعني العمال راحوا ضربوا الصينيين.
1: أيوة.
0: تمام. فمسكوهم بعدين ليش تضربوهم؟ قالوا إضراب.
1: والله
0: على ما نقلته صحيفة هذه الجزيرة يعني
1: إضراب.
0: إضراب يعني كلام، لا الإضراب مش إنك تضرب الناس، الإضراب يعني إنك تضرب عن العمل يعني تقف عن العمل يعني. كانت قصة لطيفة يعني، ولأنه أصلا في فترة من 59 إلى 60 كان في أزمة اقتصادية في
1: ليش أضربه
0: حكومة الإمام يعني لأنه ما حاسبهمش أجورهم، فكان في أزمة مالية يعني، حتى يقال إنه حكومة الإمام في ذيك الفترة ما دفعتش الرواتب لمنتسبيها يعني، فكان في هذه المشكلة يعني. فهي القصة هذا أعتقد ربما بنيت يعني أنه اليوم قال لهم ماشي حاسبكم شلوا أرضكم بالهذا. لكن فينا أيضا نقطة مهمة في العلاقات اليمنية الصينية أنه مشرف المشروع كان صيني واسمه طويل شوية يعني. هذا طلبت به سيارته وتوفى أيضا ولو نصب تذكاري في عصر مدخل عصر.
1: هذا التذكار الصيني؟
0: أيوة التذكار الصيني على مدخل عصر.
1: أنه تقريبا 60 عامل صيني
0: صحيح
1: توفوا
0: صحيح.
1: أثناء شق الطريق
0: صحيح.
1: وهذا
0: صحيح.
1: نصب التذكاري لهم يعني
0: صحيح. لكن هو أيضا للمشرف هذا أيضا المشرف العام على المشروع
1: أيوة.
0: المهندس
1: هو
0: الصيني
1: نفسه كمان.
0: هو توفى أيضا يعني اختربت فيه السيارة. وأيضا في 60 عامل صيني توفى في عملية الإنشاء الطريق كامل يعني. لأنه فعلا أنت تتأمل الطريق يعتبر من أصعب الطرق في العالم لأنه يرتفع عن سطح البحر 4000 تقريبا يعني 4000 متر يعني وينخفض ويصعد يعني تعرف
1: الطريق معروف طريق الحديدة أيوة أروان يعني. جبال تتشق جبال
0: بالضبط صعب
1: وعلى حافتها فعلوم معروف كبير والله
0: فكان في أي كان في صعوبة
1: وتضحية يعني
0: بالضبط يعني. لكن أيضا الـ ما كانش
1: بس اليمنيين نروح نخزن في التاريخ بالنسبة للتذكاري
0: صحيح. لكن أيضا الـ العلاقات ما كانت بس بنية تحتية في الفترة هذه مع الإمام يعني في أشياء.
1: مصنع الغزو النسيج كان أهم مصنع في الشرق الأوسط تقريبا أو صحيح. في الجزيرة أو.
0: ويقال أيضا في الشرق الأوسط صحيح يقال حتى في الشرق الأوسط البعض
1: يعني.
0: يقول يعني. لكن أيضا في نقطة أخرى أنه إحنا شنو نوضح نقطة أنه ليش الصين اهتمت باليمن هذه أيوة. الفترة يعني
1: أي قل لي
0: وعطت هذه الأمور. أول شيء مثل ما ذكرنا الصين كانت معزولة فكانت حابة أنها تحصل رصيد اعترافات من الدول عشان تساندهم في الأمم المتحدة يعني. وهذا الذي لاحقا يعني في تقريبا 72-71 الجزائر وانت هنا كنت أتساءل طبعا لما كنا في الوفد اللي رحنا الوفد العربي كان أغلب العدد الكبير من الجزائر
1: أيوة.
0: يعني كعدد يعني الجزائر كثيرين أكثر وفد عربي كان من الوفود العربية كاملة. فاستغربت ليش الجزائر. فلما رحت بحث في الموضوع الجزائر هي عملت صاغة مشروع تبديل المقعد الصيني في الأمم المتحدة بدل تايوان يكون يكون الصين. لذلك في 72 طرح هذا المشروع وتم الاعتراف بالصين هي الممثلة للشعب الصيني يعني اللي هي جمهورية الصين الشعبية وتايوان خلاص أخرجت يعني من الموضوع.
1: ظلوا ممتنين للجزائر
0: بالضبط
1: يعني.
0: وهذا الشيء نقطة هنا مهمة جدا نعرفها أن الصينيين يمتنوا للآخر يعني
1: يعني أوفياء يعني
0: أوفياء. لذلك إحنا اعترافنا بهم في يعني اعتراف اليمن كثالث دولة عربية وأول دولة في الجزائر العربية أعتقد هذا أيضا له امتنان عند الصينيين بشكل كبير جدا يعني. وذلك اهتموا أنه ينموا اليمن يعملوا تمنية أيضا. كذلك في ذلك الفترة كان الصينيين يتبنوا سياسة اسمها سياسة يعني الدعم من أعلى ومن أسفل.
1: كيف يعني؟
0: لأنه كان الفترة هذه كانت فترة شيوعية مسيطرة عليهم الفكر الشيوعي فكانوا يحبوا ينشروا الفكر الشيوعي وكذلك لأنهم استعمروا فيريدوا حركات تحرر يدعموا حركات تحرر ضد الاستعمار. وكانت عدن والجنوب محتل من المستعمر البريطاني لأنه فحبوا أنهم يدعموا يعني من أعلى ومن أسفل يعني أنك تدعم الحكومة أي حكومات يعني. واليمن كانت
1: من أسفل دعموا من في اليمن
0: ومن أسفل أنك تدعم الحركات أو أي شيء.
1: حصل
0: دعم يعني من صحيفة فتاة الجزيرة يعني كانت تحكى أنه كان في يحصل عملية استقطاب
1: أيوة.
0: للشباب اليمني خاصة في تعز قالك كان يعطوهم قات مجان أيوة. ويعطوهم بلس مجان
1: عجيب
0: لكي يعني ينشروا فيهم
1: المد الشيوعي
0: بالضبط في ذلك الفترة.
1: نجي للجنوب يعني بعدين بعد الاستقلال 63 معروف أنه كان في نموذج الشيوعي الصيني الماوي كان يسمى حتى. فكيف كانت علاقة الصين ماو تسي تونغ بجنوب اليمن تحديدا بما أنه الجنوب تقريبا أول دولة ماركسية كان في الجزيرة العربية؟ هل كان في إغداق في الدعم مثلا إذا كان هذا الدعم في الشمال في دولة تعتبر في القرون الوسطى زي ما قلت؟ كيف كان الوضع في علاقة الصين مع جنوب اليمن؟
0: وشوف يعني قبل نروح للصين شو يعني للجنوب شوية 67 يعني في 62 قلنا حصل تحول في اليمن في 62 يعني قصدي خلينا نختم الشمال لأنه يكون يعني في وضوح في تسلسل الحلقة يعني. والله اليمن كله واحد بالنسبة لي صراحة. ال ال ال ال طبعا في العلاقات أيضا كيف علاقات ثقافية هنا مهمة العلاقات الثقافية.

0: قليل يعني، رغم انه كانت حريه كمان في اليمن الشمالي قليله يعني. وكان في يعني مهرجانات سوى تسويقيه للصين داخل تعز، داخل الحديده، داخل صنعاء، مهرجانات تسويقيه تجاريه خصوصا.
1: ايوه
0: كان في تقام هذا حسب صحيفه الفتاه الجزيره كمصدر بالنسبه لي. 62 طبعا يعني جت الثوره وتم الاعتراف مباشره بالحكومه بالجمهوريه العربيه اليمنيه من قبل الصين يعني، ما كان في تردد خالص يعني. وفي 64 ذهب السلال زار الصين وحصل الدعم أيضا صيني للحكومة الجديدة يعني أو الجمهورية الوليدة. طيب ننتقل
1: شي تتكلم على موقف الأطباء الصينيين ولا نروح الجنوب؟
0: ممكن صحيح صحيح هو قبل 67 عشان يكون
1: سلسلة تاريخية. 70 كان
0: صحيح، هذه نقطة أيضا فارقة في أيوة هذه صحيح، هذه علاقة فارقة يعني نقطة فارقة إنه في 67 وقت الحصار 70 كل البعثات والسفارات العربية أو الأجنبية حتى والعربية اللي كانت في صنعاء فحطوا يعني هربوا مع الحرب مع الحصار، إلا الصينيين لم يهرب يعني. وأنا وقفت تقرأ في مذكرات اللي كان قائم بأعمال السفارة الصينية يعني يحكي إنه كانت القذائف تتساقط على يعني سور السفارة، وكان هو يرسل عند العمري إنه يحتاجوا أكل إنه الأكل شح يعني، قال ما قصر معهم يعني، وجه لعند وزير أعتقد وزير أحد الوزراء يعني إنه تواصل معه بشكل مباشر، إنه العمري طلب منه إنه نحتاج أدوية من الصين وأطباء، والصين ما قصرت جابوا يعني بشكل عاجل،
1: أرسلوا طائرات دعم طبي يعني أطباء ومعدات وكذا. وقرأت أنها اضطرت الهبوط اضطراري يعني بعيدا عن المطار الرسمي، ما أدري قد كان في مطار ما قد كانش في مطار،
0: لا وكان مهبط يعني. 70
1: أيه كان مهبط 70
0: كان في 70
1: وهبطوا وسط الرصاص يعني
0: صحيح.
1: وقيل أنهم أول ما نزلوا باشروا مهامهم الطبية مباشرة
0: صحيح
1: فريق الطبي
0: صحيح،
1: فأنه كان حصار 70 وجرحى وقتلى ذيك العمري كان يقود العملية، فكان في فزعة زي ما يقولوا
0: صحيح. وهذا أعتقد من يعني نوع من يعني الامتنان أيضا للشعب الصيني والحكومة الصينية يعني أنهم دعموا في ذيك الفترة يعني، كانوا فزعوا كانوا الوحيدين يعني. حتى هذا يذكر أنه اتصلوا القائم بأعمال السفارة العراقية قال له فحط
1: قال الصيني
0: يعني قال الصيني قال له الوضع يعني سيسوء وربما تسقط صنعاء وكذا والملكيين محاصرين وكذا، فقال له لا لا أنا عندي أوامر
1: أوش فحط
0: إنه ما مش فحاط، نحن نوقف مع الجمهورية وندعمهم إلى آخر يعني ممكن آخر شخص يعني وآخر كذا. فكان موقف أعتقد
1: موقف بطولي حقيقة.
0: موقف بطولي لأنه حتى كمان أنت لا تنساش إنه أيضا في 1960 تقريبا القاضي العمري اللي كان نائب وزير الخارجية كان مسافر من موسكو من كييف إلى إلى إلى بكين في زيارة أيضا دبلوماسية تحطمت طائرته وتوفي في وفد يمني يعني وهذا مش اللي لا تذكر يعني كثير يعني. وتشولاي كان وقتها رئيس الوزراء بعث يعني بامتنان وكذا وتعزية للحكومة اليمنية وقتها. طيب نجي في 67 في الشطر الجنوبي ولدت جمهورية اليمن يعني الديمقراطية والشعبية مع تحولاتها يعني اللي صار بالأسامي. وهنا نقطة إنه البعض يعني يقول إنه أكيد طبعا هو الصين في وقتها كنا كان في عندهم سياسة اسمها سياسة من أعلى ومن أسفل تدعم ومدعموا طبعا الرفاق في الجنوب من 65 اقصد وقت الكفاح المسلح ما سمي كان في دعم صيني يعني يتلقى.
1: ايش كان شكل الدعم؟
0: اسلحه اغلبه يعني
1: أسلحة.
0: كان في اسلحه وفي شوف في تفاصيل كثيره انا بس الوقت أي يعني أي. لانه يعني ايضا كان يعني احنا ذكرنا ليش الصين اهتمت باليمن ليش الامام اهتم بالصين يعني هذه نقطه مهمه انه الامام اهتم بالصين كان يشتري اسلحه
1: ايوه
0: لانه مصر في 56 وقعت اتفاقيه اسلحه مع تشيكوسلوفاكيا المعسكر الشرقي يعني واخذوا اسلحه، فالصين نفس الشيء الإمام اهتم منه ياخذ وقيل انه اخذ صفقه اسلحه يعني من الصين وتركها في المخازن حتى تعفنت يعني او يعني فسدت. ففي الجنوب نفس الشيء في الكفاح المسلح بدا لانه قلت لك كان في دعم من اعلى ومن اسفل يعني الى يعني لانها دعمت الحركات التحرر في الجزائر وايضا في اليمن في الجنوب اليمن. وكذلك كان يتم دعم كان في ثوره في عمان اسمها ثوره الظفار كان يتم دعمها عن طريق الرفاق أو عن طريق الجبهة القومية اللي في عدن وتذهب الأسلحة هناك حتى بعد 67 لأن استمرت الثورة إلى 75 تقريبا. لكن نرجع 67 أجت هذا كان أول زيارة تقريبا في 68 زاروا زاروا الصين في 68 وهنا توقفنا في نقطة مهمة يعني في المحاضر

0: وقفت على محاضر الاجتماعات اللي كانت مع الأخوة ما بين الصينيين والرفاق يعني في 68، وكان الصينيين ينصحوا الأخوة الرفاق أنتم دولة جديدة لا تتبنوا بشكل راديكالي المنهج الماركسي أو حتى اللينيني، ركزوا على التنمية داخل بلدكم، ركزوا على التحالف الإقليمي، خليكم وسط يعني تحالفوا إقليميين مع الدول اللي جنبكم، ما تكونوش
1: راديكاليين
0: لأنكم ستعزلوا كذا قالوا لهم، يعني سيتم عزلكم عن المجتمع الدولي، ستخلقون أعداء من حولكم، هذا سيضر بالتنمية لهذه الدولة الوليدة. لكن يبدو أنه يعني
1: الحماس كان أكثر من اللازم.
0: بالضبط أيه، ما استمعوش لهذه النصيحة يعني. وهنا نقطة مهمة أنه الصينيين لما تشوف تاريخهم الحديث يعني أو بشكل عام يتعلموا من تجاربهم، يعني هم دائما بيعملوا زي ما تقول إعادة تقييم يعني، فبيتعلموا من تجاربهم لأنهم رأوا تجربتهم من بعد 49 كانوا راديكاليين بشكل كبير وراحوا في اتجاه راديكالي تم جعلهم يعني ينعزلوا يعني عن الدول المحيطة اللي حولهم يعني. فهذه النصيحة يعني ربما لقت آدم عند في الدولة الوليدة في الجنوب. بعد ذلك لما حصل تولى سالم ربيع علي وزار الصين هو كذا مرة يعني، عنده كانت ربما زيارة وزيارتين للصين،
1: وكان يوصف بأن
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: نو
2: ماوي صحيح صحيح،
1: يعني قريب للمعسكر
2: الصيني. اي هو في 1970 زار الصين.
1: ايوه
2: وطبعا في التاريخ هذا خلينا ايضا احنا قلنا الصين كان عندهم سياسة خارجية من اعلى ومن اسفل، هنا تبنوا سياسة اخرى سموها القبضتين. ما هي القبضتين؟ اللي هي قبضة للسوفييت يعني وقبضة للإمبريالية الغربية. لأنه حصل وقتها رأوا أن السوفييت انحرفوا عن نقول الفكر الاشتراكي، الصيني رأوا ذلك يعني أنه انحرفوا عن هذا الفكر. لماذا؟ أنه كان في يعني الصيني لما دخلوا، وهذه ميزة الصين أيضا نقطة هنا نعرج عليها، أنه الصيني لما يدخل فكرة عنده يسيننها،
1: أيوة
2: تصبح صينية يعني.
1: فالفكرة مهمة على فكرة.
2: أيوة الفكر الاشتراكي لما دخل أصبح صيني، حتى هم يسموه الفكر الاشتراكي ذو خصائص صينية.
1: احنا أخذنا النظرية الماركسية ما يمنناها شاني،
2: بالضبط
1: أخذناها على ما هي وجينا فرضناها على الناس، وغيرها من الإيديولوجيات أيضا جبناها جاهزة وفرضناها على الشعب بدون ما يمنن المشاريع الخارجية هذه سواء إيديولوجية أو غير إيديولوجية.
2: صحيح صحيح صحيح، هذه النقطة يعني كل شيء يدخل عندنا ننزله من الفوق للواقع يعني، بينما في الصين لا، في الصين حتى الإسلام يعني مصينا في الصين يعني، وأعطي هذه من الخصائص الصينية المهمة اللي الواحد يستفيد منها كتجربة يعني.
1: طيب دعموا سالمين كثير؟
2: سالمين هو مزار الصين في 70 تمام، أعجب بماو يعني، وأعجب أنه نشوف اليمن تشبه الصين مثل ما ذكرت، مجتمع زراعي والصين كمجتمع زراعي، السوفييت مجتمع صناعي عمال وكذا يا عمال العالم اتحدوا، هذا ينفع للسوفييت بس ما ينفعش لليمن. فهو أعجب فهو تبنى يعني أعجب بما سواه ماو داخل الصين من تحويل المزارع إلى عامل في الصناعة يعني، فحب يتبنى هذا الخط يعني. وتلقى هو كان في 70 زارها مرة واحدة وتلقى دعم يعني، حتى تقريبا 78 كانت اليمن الجنوبي أكثر دولة العالم تلقى الدعم من الصين. تقريبا يعني هو مع الأسلحة ومع الكذا ومع الأمور هذه، إنه مهتم هناك عندهم بالجيش بشكل كبير يعني، وكمان دعم اللي كان لثورة طفار، وأيضا يعني خط عدن المكلا.
1: عدن المكلا نعم.
2: عملوا مصنع النسيج، مستشفيات في عدة مستشفيات عملوها الصينيين في اليمن الجنوبي، كان في دعم يعني.
1: كان في تركيز على التنمية ولا أكثر شيء على الجيش والسلاح؟
2: يعني هو في الجنوب كان يعني توزع ما بين الجيش وال
1: يعني أحدثوا فرق.
2: وشوف في بحث جميل يناقش المساعدات الصينية لليمن، الصينية الأمريكية لليمن، فيناقش إنه بشكل عام شطر جنوبي أو شمالي يعني، فخلاصة البحث هذا يقول إنه الصينيين كانوا يركزوا دائما على التنمية على البنية التحتية يعني.
1: أيوة.
2: يركزوا فيها، بينما الأمريكان كان تذهب أغلبها مساعدات أو منح أو كذلك للجيش يعني، لكن في الجنوب كان في كمان دعم جيش، عشان كذا كان رقم كبير يعني يعتبر. بعدين إلى لما حصل على في 78 لما قتل
1: سالمين،
2: لأنه الخط الثاني كان عبد الفتاح،
1: كان روسي،
2: كان أيوة سوفيتي يعني أو اللي ماركسي يعني، فالصينيين وقتها خلاص
1: رفعوا يدهم
2: شوية من 78. أضف لك أنه في 78 ذكرت أول أنه وصل رئيس جديد اللي هو دينغ يعني، ودينغ تبنى سياسة ما سياسة الإصلاح والانفتاح، فالراديكالية خلاص شالوها يعني، احنا ما لناش علاقه بالاشتراكيه. حتى جاب مصطلح جميل يعني او عباره جميله اعتبرها، قال لا يهم لون القط اسود ام ابيض، المهم اني اكل اني اصطاد الفأر يعني، ما يهم انك تكون اشتراكي ليبرالي، المهم انك تقدر تاكل يعني، برغماتيه.
1: ايوه وهذه يعني تزامنت موضوع عدم الانحياز، سياسه عدم الانحياز.
2: لا لا
1: من هنا
2: لا عدم الانحياز كانت في 55
1: من
2: 55 كان سياسة عدم الانحياز وكذا، لكن هذه لا، هذه داخل الصين، أقصد أنا الحكومة الصينية نفسها يعني داخل الصين،
1: الإصلاح والانفتاح،
2: عملوا إصلاح وانفتاح وإنه ننفتح على العالم. ما ننشرش الفكر الشيوعي، مش مهم ننشر الفكر الشيوعي، المهم إنه نعمل علاقات مع دول ملكية، نعمل علاقات مع دول رأسمالية، ما فيش مشكلة. وهنا في نقطة أيضا مهمة أخي أسامة، إنه في هذه الفترة هو كمان بدأ النظام اشتراكي، هو 78 احنا نتكلم عن الصين، لازال النظام اشتراكي بس ذو خصائص
1: صينية.
2: في ذي الفترة هو عمل اللي هو يعني القفزة اللي الاقتصادية اللي نشوفها اليوم يعني، هي كانت بسبب دينغ. حتى تشين جي بينغ يقول أعظم ثورة في تاريخ الصين هي ثورة سياسة الإصلاح والانفتاح. ليش؟ هو بدأ يعمل المدن الجنوبية هذه اللي تسمع عليها لان تشينزين ويو وكذا بدأ يعمل فيها انفتاح تجاري ومصانع رأسمالية يعني. وعنده عبارة جميلة يقول فيها: عندما تعبر النهر يعني يجب أن تتحس الأرض مرتين، يعني لما تمشي تحس برجلك إنه في حجار، ما فيش حجار، ممكن تمشي ولا مش تمشي. ليش؟ لأنه كان موت سوتونغ في بداياته كان زي الرفاق، ينزل
1: يتلوج على ما هو
2: أيوه نظرية من فوق على الأرض، فتصير كوارث، ناس تموت ناس. بس دينغلا أجا حبة حبة. ففي الجنوب بدأ وكذا، بعدين هو مع أساس الإصلاح والانفتاح فتح علاقات مع عمان، مع دول الخليج. وانت عارف ذيك الفترة كانت يعني الخطاب دولة الجنوب يعني في اليمن ودول الشطرية كانت ترى الجنوب، ترى دول الخليج أو عمان دول رجعية لأنها ملكية وما إلى ذلك، وهذا المد الخطاب الاشتراكي. فحصل نوع ما جفاف نقول في العلاقات يعني ما بين الصين
1: والجنوب
2: والجنوب. لكن في الشمال مع الجمهورية لا، كانت العلاقات يعني نوع ما كويسة، يعني نقول مش جيدة كثير يعني، بس كانت كويسة يعني. عملوا بعض يعني استكملوا بعض المشاريع مثل الغزل والنسيج، مثل حتى الحمدي زار الصين، فكان في بعض المساعدات الصينية في هذه الفترة يعني.
1: طيب جيل دولة الوحدة يا أستاذ فوزي، نظام جديد يعني تعددية سياسية يعني متخفف كثيرا من الأيديولوجية العابرة للقارات، كيف تعاملت الصين مع اليمن الموحد؟
2: الصين كانت من أول مرحبين طبعا بموضوع الوحدة، وهذا بسبب كبير لأن الصين يعني تدعم دائما وحدة البلدان يعني. ليش؟ لأن عندها خمس أقاليم تحت حكم ذاتي. أنا هنا برجع يمكن نعرج على موضوع في دائما تدعم مسألة الوحدة ومسألة عدم الانفصال، لأنه لو دعمت انفصال عندها انفصالات كثيرة تكون داخل الصين، فهذه النقطة كانت مهمة. الاثنين رحبت طبعا، كان في محطات انت عارف معنا احنا في 90 91 90 91، حرب الخليج، غزو العراق للكويت، الصين موقف اليمن يعني الصين كانت محايدة في الموقف يعني دائما تغطي الحياد. بعد كمان 94 الصين كانت ايضا يعني دعت لحل سلمي وكذا، مش حل عنف بالسلاح وما الى ذلك. بعدين في 96 تم يعني افتتاح جمعية الصداقة اليمنية الصينية بمناسبة مرور يعني 40 عام على العلاقات اليمنية. طبعا احنا اليوم احنا السنة هذه 26 نمر على الذكرى 70 للعلاقات اليمنية الصينية.
1: ايوه،
2: واعتقد يمكن في شهر 9 لانهي 24 سبتمبر كان 56 بدأ يعني اعلان العلاقات اليمنية الصينية، فاعتقد في سيكون في هناك فعاليات من السفارة الصينية. بعدين في 98 علي عبد الله صالح زار الصين يعني، وأخذ يعني شجع الاستثمار وعمل بعض المشاريع وما إلى ذلك. وفي 2006 كمان صالح يعني زار الصين مرة أخرى يعني، ووقع على 8 اتفاقيات يعني كانت منها يعني غلبها ديو يعني قروض بدون فوائد.
1: في التسعينات كان في مشاريع تنموية كثيرة، أذكر أنا وأنا طفل سفلتة الشوارع كان كله صينيين يعني.
2: صحيح،
1: حتى في غير خارج صناعة يعني.
2: صحيح، في هنا قصة لطيفة أنت ذكرتني فيها، يذكرها
1: تراجم الصينيين ولا شيء،
2: يذكر العودي، لا لا لا يذكرها العودي حمود العودي. طبعا طريق صنعاء صعدة الطريق الطويل اللي يمر من عمران حجة أيضا وكذا، هذا يعمله الصينيين أيضا، كانت في فترة ما بعد الإمامة يعني في السبعين ثمانينات وكذا. فيحكي العودي إنه كان الطريق حصلت إشكالية في التمويل من الصينيين يعني، التمويل وصل إلى كان إلى عمران، صنعاء عمران، بعد من عمران لحجة ما كانش في التمويل هذا. وكان في ايضا كان في قصه انه كان يمر من طريق من مكان اخر، والقبائل يشتهي يمر من منطقه معينه عشان يستفيدوا من الطريق ويستفيدوا، لانه كمان يقال كان مع الطريق يحفروا ابار
1: ايوه
2: للمياه، فتستفيد القرى من الابار وهم عشان
1: يستفيدوا من الطريق
2: أيوة. يستخدموا الماء هم في انشاء الطريق. فالصينيين كانوا موقفين المشاريع، وكان وقتها محافظ عمران مجاهد ابو شوارب
1: حجه تقريبا لا
2: أعتقد عمران، أنا أيه. أعتقد ربما حجم ربما بس أعتقد ما وردها كانت في عمران. المهم فهو قال للقبائل جيوا القبائل قالوا إحنا شو الطريق يجي من جهتنا يعني
1: أيه.
2: بس القبائل مش عارفين إنه كان في مشكلة في التمويل، في الحكومة الصينية ما كان اعتمدت التمويل إنه يستمر الطريق إلى صعدة يعني. فهو قال لهم طيب اسمعوا اعملوا روحوا جيبوا يعني ذبائح، روحوا عند الصينيين اذبحوا وقولوا هذا لكم وكذا فراحوا القبائل،
1: يعني موقف قبلي،
2: موقف قبلي بالضبط. أيه. فراحوا القبائل جابوا بقر وكذا وثيران واقصد وعجول وكذا، ذبحوهن عند الصينيين،
1: دخلوا بزامل
2: وجابوا بالضبط، دخلوا بزامل عن الصين وكذا، وقيل ان الزامل تم ترجمته
1: ايوه
2: للغه الصينيه يعني، والصينيين امتنوا لهذا العمل يعني ورسلوه للحكومه الصينيه، والحكومه الصينيه اعتمدت الميزانيه وتم شق الطريق يعني. وطبعا من الطرق الصعبه ايضا يعني، يحكى انه في تعرف الخذالي منطقه كانت جبليه صعبه، هذا تم نحت لمده سنتين، نحتها نحت لانه كان لو استخدموا الديناميت فيها بينزل الجبل كله يعني.
1: اذكر انا استوقفني الزامل هذا، صورته لما قرات القصه هذه، قالوا دخلوا راحوا يذبحوا ودخلوا بزامل سلام من حاشد الى نصة بكين لعلمهم فاق العرب والمسلمين. مدعوهم مدح يعني، فيقال انه الشركه الصينيه ترجموا الزامل ورسلوا للسفاره، والسفاره شعرفت انه يعني هذا تمجيد يعني يستحق المكافاه، فاعتمدوا لهم بقيه السفر يعني الزامل مش الامور يعني.
2: صحيح. فكانت في يعني تمويلات، كانت يعني انشاءات كبيره يعني، منها كمان جسر اللي افتتح في عام تقريبا 2000، جسر صداقه تعرف اكيد، كنا نتصور زمان عنده يعني. أيوة. كنا نشوف اول كوبري داخل صنعاء في علامه الصين كذا، كنا نتصور جنبه. فلا كانت التمويلات الصينيه تمويلات يعني دعمت بشكل كبير البنيه التحتيه في اليمن، من طرق، من مستشفيات، من اشياء زي كذا.
1: طيب صالح، لو سالتك على الرئيس صالح يعني فترته الذهبيه من بعد 94 الى 2010، كيف ادار العلاقه مع الصين، علاقه اليمن مع الصين، بمقابل يعني كيف وازن بينها وبين علاقته أيضا مع المعسكر الغربي، أمريكا وأوروبا يعني؟
2: يعني هو معروف يعني عبد الله صالح كان شاطر في اللعب المتناقضات يعني، بس مع الصين ما كانش فيه يعني، أقصد في ذيك الفترة أيضا كانت يعني الصين لم تكن بعبع يعني للغرب، لأن في 2001 تم قبولها في دخولها لمنظمة التجارة الدولية، دخول الصين. أو بدأت في ذيك الفترة أيضا، نحن نتكلم على يعني من نهاية التسعينات إلى مطلع الألفينات، كانت الصين، كانت الشركات الغربية الأمريكية وغيرها تفتح مصانع في الصين، فقصود العلاقات كانت الصينية الغربية وقتها علاقات كويسة أيضا يعني. فما كان في ضرر إنه يعني تكون في علاقات،
1: ما كانش قد في التنافس القطبي هذا
2: اللي نشوفه الآن حاليا. نعم في ذيك الفترة يعني، لكن أنا أعتقد إنه ربما ما كان فيش نقول على يعني في ذيك الفترة لم يكن هناك نوع من الانفتاح الكبير على الصين يعني، أو ربما أقول إذا بدنا نقدر بشكل رجعي، إنه ما كان بأثر رجعي، إنه لم يكن هناك اهتمام بشكل كبير للملف العلاقات اليمنية الصينية في حكومة صالح، رغم إنه في 2008 شي جي بينغ الرئيس الحالي كان نائب رئيس الصين في ذيك الفترة زار اليمن، وقعوا على عدة مشاريع كان من ضمنها مشروع افتتاح كانت تعتبر يعني إنشاء أكبر مكتبة وطنية في الشرق الأوسط.
1: إيش ما تمتش هذه؟
2: كان بتمويل تقريبا 80 مليون دولار أو 50 مليون دولار تقريبا، وعلى مساحة 40,000 متر مربع. هي وقع في 2008، بعد دخلنا 2011 ويعني ودخلت البلد في نفق يعني بعد يعني بعد 2013 الحرب 2014 وكذا وانقلاب الحوثيين على السلطة. فجمدت يعني، هي لم تنفذ، جمدت. وكان قبلها في 2006 أيضا وقع على اتفاقية الإنشاء مستشفى الصيني، اللي مستشفى 8 هو مستشفى مشهور في داخل صنعاء، مستشفى 48 اسمه أيضا مستشفى الصيني يعني، وهو أنشئ وفتح في 2013 طبعا. هذا المستشفى الصيني
1: صار بعدين مستشفى الحرس العسكري يعني.
2: لا هو يعتبر
1: مدني،
2: حكومي مدني هو، لأنه 48 يعني هم جنب بعض يعني. فالناس تخلط ما بينهما يعني، حتى حين الناس يطلقوا على المنطقة كامل أو على المستشفى 48 وما يعرفوش أنه لا، المستشفى الصيني اللي جنبه هو المتطور يعني، هو الحديث هو مستشفى صيني.
1: أنا واحد من اللي يخلطوا بينك.
2: فلهذا فكانت هذه يعني، أعتقد مشروع المكتبة هذه يعني مستقرة أنت محتوياتها يعني، أنه كان أنها تكون داخلها سينما وعد داخلها دور للكتب ومش عارف إيش يعني، كان مشروع ضخم يعني داخل لصنعاء يعني.
1: الله حرام.
2: لكن يعني أجت الوضع يعني يعني اللي مرت فيه اليمن بعد 2011 من اضطرابات وكذا، جمدت هذه الأمور يعني.
1: طيب تفضل. باقي معك شيء ولا يعني؟ أقصد خليني ندخل في نظرة الصين لليمن اليوم، كيف تنظر الصين لليمن، استراتيجية الصينية كيف تبنيها الصين تجاه اليمن؟ هل تنظر لليمن أولا كدولة أو كموقع استراتيجي يقع في قلب طريق سلاسل الإمداد لها يعني؟
2: هو شوف خلينا نقسم يعني، هو النظرة هي تختلف أيضا على الحكومات اللي مرت في الصين.
1: لو نقصين ننتقل لليوم
2: يعني. لا أتكلم على اليوم أيضا، مع اليوم يعني أنه يعني أساس نبني عليها يعني، بس طيب. كذا بشكل تحقيق سريع يعني، أنه الفترة الأولى يعني اللي قلنا عليها من 58 تقريبا يعني، من 58 إلى 2014 هذه الفترة يعني قبل اليوم يعني، هذه أساس نعرف كيف التراكمات أجت يعني. من 58 إلى 78 كانت الفترة الأيديولوجية اللي قلنا عليها، وكان الدعم يعني العامل الأيديولوجي مهيمن، ونزع الأممية ونشر الأيديولوجيا والاعتراف وما إلى ذلك. بعد المرحلة الثانية من 79 إلى 89 تراجع الطابع الأيديولوجي، وتراجعت معه كمان التمويلات أو الدعم يعني والمساعدات، فهذا المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة من 90 إلى 2011 تمام، مع نهاية الحرب العالمية، نهاية الحرب الباردة والاستقطابات اللي كانت فيها وتوحيد اليمن، يعني بدأت الصين تنظر لليمن إنها فقط يعني لمساعدات أكبر، بس من زاوية إيش؟ الاقتصاد والعوامل التجارية يعني، إنه بلد مستهلك أيضا على موقع أيضا استراتيجي. من بعد المحور الرابع من 2000 بعد 2011 2014 يعني، يعني مع دخول اليمن في الاضطرابات، الصين نوعا ما جمدت يعني حيدت علاقاتها. حاليا الصين تنظر اليمن بالجانبين، انه جانب موقع استراتيجي مهم، وايضا جانب انه اليمن يمر عبره طريق اللي هو طبعا عشان نوضح انه طريق الحرير يسموه الحزام، والطريق ما هو الحزام، الحزام هو الطريق البري اللي يمر من الصين عبر دول آسيوية يعني اللي هي أوزبكستان وهذه الدول، وتمر عبر إيران إلى أوروبا أيضا، أو إلى تركيا أيضا إلى أوروبا. والطريق هو البحر من جنوب الصين، وتمر على عدة
1: محيط الهندي،
2: محيط الهندي
1: المندب والبحر الأحمر
2: بالضبط سريلانكا، وبعدين يمر إلى باب المندب القرن الأفريقي وساحل شرق أفريقيا، وعدن هي من ضمن هذا البرنامج. وفي 2019 وقعت مذكرة تفاهمية بين الجانب اليمني والجانب الصيني إلى إدخال اليمن داخل هذا المشروع، المشروع الـ الـ الـ الحزام والطريق يعني،
1: مبادرة الحزام والطريق
2: التي أعلنت في 2013 هي بدأت فيها، وهي يعني أنه يصير تنموية للبنى التحتية في. لكن أنا باعتقادي أنه بالنسبة للصين هم يشوفوا اليمن حاليا يعني انه مثل ما نقول بعد استراتيجي مؤجل، او ليش بسبب الاضطرابات اللي حاصله في اليمن يعني، والوضع الغير المستقر للحكومه اليمنيه والوضع اليمني بشكل عام يعني. احنا الان دخلنا يمكن سنه 11، ما زلنا يعني في حاله الحرب لا سلم، ربما الجبهات متوقفه نوعا ما، لكن نظل تحت وضع الحرب يعني. الجانب الاخر انت تنظر انت للشق الاخر من البحر الاحمر اللي هي القرن الافريقي، جيبوتي، إرتيريا، ايضا كينيا تحت في على خليج عدن، استفادوا كثير من المشروع يعني، انشئت سكك حديد، تطورت موانئ في هذه المنطقه.
1: حتى اثيوبيا يا رجل الان النهضه اللي فيها يعني نهضه مذهله مبهره يعني. عندي صديق يروح كل سنه يجي مبهور اكثر، يقول في تغير.
2: صحيح، انا كنت من سنه في اثيوبيا،
1: يعني يعزى للصينيين انهم وراء هذه النهضه يعني.
2: صحيح. طيب. انت تدخل مطار اثيوبيا، هو مطار انشاه الصينيين ومكتوب باللغه الصينيه طبعا في اللوح والكذا، ومطار ضخم يعني.
1: طيب احنا جميل. لماذا حرمنا من هذه التجربه ومن هذا النموذج يعني في اليمن؟ يعني كان ممكن احنا ايضا نستفيد من الدعم الصيني، مش بس من الدعم الصيني، يساعدونا الاستثمار الصيني في اليمن. يعني اذكر انه كان في الرئيس هادي في 2013 تقريبا كان اعلن انه الغاء اتفاقيه تشغيل ميناء عدن مع دبي، مع شركة موانئ دبي، وتسليم الميناء لشركة صينية، وفي شركات صينية بدأت تتنافس وكذا. المشروع هذا بعدين رجعوا يعني.
2: اي هو هادي زار الصين في 2013 والتقى بشي جي بينغ، وحصل على تمويل يمكن منح يعني 100 مليون يوان و50 مليون يوان لوزارة الدفاع، و200 مليون قرض يعني بدون فوائد طويل الأجل. وكان في من ضمنها هذه تشغيل ميناء عدن يعني، لكن دخلنا في معمعة 2014-15 فكل شيء جمد يعني. وكذلك أنا أعتقد أنه كمان الحكومة الشرعية نوعا ما كذلك ما أولت اهتمام كبير، لأنه تعرف أنه ظل فترة يعني من 2016 أتوقع أنا يعني، في فترة من هذه 10 سنوات هذه الأخيرة إلى أن جاء الميتمي يعني كسفير، كان قام بأعمال، يعني كان السفير المعين في الصين قام بأعمال يعني، والسفير يعني فوق العادة. فأعتقد كان في عدم اهتمام ربما مع انشغال الحكومة اليمنية بالحرب وما إلى ذلك، ما كان فيش اهتمام أيضا
1: بالانشغال
2: ربما يعني يعطيهم عذر يعني، لكن ما كان فيش نوعا ما اهتمام يعني. يعني دولة زي الصين أصبحت الآن قطب يعني في العالم، وظل سنوات السفير فيها قائم بأعمال، أعتقد كانت مش شيء صحيح يعني للحكومة اليمنية أن تسويه يعني. طيب. بس الآن الميتمي ربما يعني نقول يمكن يرجعوا
1: بس شي يفهم كيف أيضا تقارب الصين علاقتها مع اليمن المضطرب هذا أو يمن الحرب، يعني معك أولا ثورة حصلت في 2011 وحصل فيها تغيير النظام، راح صالح وجاهدي، وبعدين حصل انقلاب في 2014 على هادي، جاءوا حوثيين، وبعدين حصل تحرير عدن، وبعد يعني ودخل التحالف اليمن والسعودية والإمارات أطراف إقليمية لهم علاقة أيضا مع الصين. فالصين كيف بتوازن علاقتها باليمن؟ هل هي مثلا الأس السياسة تجاه اليمن إقليمي تحكمه المصلحة الإقليمية، ولا المصالح الداخلية أيضا مثلا هل تفتح علاقة مع حوثيين مع انتقالي مع أو ملتزمة مع العلاقة الرسمية مع الحكومة المعترف بها؟ كيف راقبت أنت الأداء الصيني أو المقاربة الصينية؟
2: شوف خلينا أول شيء نحدد نأطر محددات السياسة الخارجية الصينية للمنطقة أو بشكل عام هم محدداتهم. هم عندهم أولا محدد مهم أنه ما يتدخلوش في الجانب الداخلي للبلدان، هذا رقم واحد.
1: هذا مبدأ
2: عندهم، انه يعني اقصد مش زي مثلا زي بعض الدول الغربيه انه انت ضروري تحكم بديمقراطيه بليبراليه، ولا انت دكتاتوري انت ملكي انت يعني هم عندهم فكره انه واعتقد فكره هم يشوفوها صحيحه يعني، انه انت اعرف او اعلم كيف تحكم بلدك. لذلك هم يعني نموذجهم النموذج الصيني اللي هو نموذج الحزب الواحد هذا، هم يروا انه ما ينفع يصدر لخارج الصين.
1: ايوه
2: يقول لك يناسب الصين لا يناسب خارج الصين يعني. طبعا هي نقطه هنا يعني، احنا البعض ينظر لهذا الحزب انه حزب او النظام هذا نظام ديكتاتوري او شمولي او من هذا القبيل، لكن لا، هو في نوع من الديمقراطيه او في نوع هم يسموها الجدارة السياسيه، بمعنى انه عندهم ما يتصدر مثلا زي تشين جي مينغ هو رئيس صح ولا لا، عندهم انك ما تطلع للجنه المركزيه العليا وما تترشح للنواب او للمناصب العليا الا انك تكون عندك تجارب من قبل، إنك قد حكمت، إنك يعني أدرت 100 مليون شخص يعني. يعني هي تبدأ طبعا بنسب 20 مليون، بعدين 50 مليون، بعدين فعندك تجربة يعني إنك
1: يعني كنت محافظ مثلا أو
2: بالضبط. أيه هو هذا كان شين جي بينك مثلا، كان مثل ما نقول يحكم شنغهاي.
1: أيه
2: شنغهاي تعتبر يعني من أكبر المدن الصينية يعني. فعندهم هذه الجدار السياسية مهمة يعني، مش إنه عندهم مش مثلا زي ترامب مثلا أو زي مثلا النظام الأمريكي كان تاجر صار رئيس. ما الصيني يقول لك لا كيف هذا كان تاجر صار رئيس ما يضبط، او كان مثلا استاذ يدرس واصبح رئيس زي قيس سعيد مثلا في تونس. فعندهم لا يقول لك انت ضروري تكون لك تجربه سياسيه، انك اثبت نجاحك على مستوى الصغير عشان تحكم
1: الصين كلها
2: والشيء الكبير يعني. فهذا عندهم التجربه انك تدرج فيها، فرؤيتهم. بس هم يشوفوا مثلا هذا النظام لا يطبق خارج الصين ولا يدعو إليه.
1: طيب. المبدأ هذا ملتزمين فيه حقيقة، فكرة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان
2: نوعا ما يعني، حنقول يعني إلى حد ما يعني.
1: في اليمن مثلا
2: أيوة
1: أيضا المحدد أو المنطقة
2: أيوة أيضا المحدد الثاني عندهم في سياستهم الخارجية اللي هي الون ون سيتويشن، اللي بمعنى يعني المنافع المتبادلة، أنا أربح وأنت تربح أيضا يعني. فهذه موجودة، فلما نجي نطبقها على اليمن هذه المحددين، هم يعني دائما الصين تقول أنها مبدأ الحياد يعني، إحنا ما ندخل سلم وما إلى ذلك. أضيف إلى ذلك في الجانب الإقليمي في اليمن، هم ليش دائما يحاولوا يعملوا هذا الجانب المحايد؟ لأنه في يعني نقول في الملف اليمني عندك السعودية وعندك إيران، الصين هي الشريك الاستراتيجي الأول مع السعودية، وكذلك هي الشريك الاستراتيجي الأول مع إيران، فعندها مصالح. وهذه النقطة الثالثة في المحددات الصينية في السياسة الخارجية الصينية، البراغماتية أو النفعية. يعني ما يقود الصين أحياناً هي البراغماتية بشكل كبير يعني. وهذا قلنا بدأت من 78، لا يهم لون القط أسود أم أبيض، أهم من يصطاد الفأر. فالبراغماتية مهم بشكل كبير لدى الحكومة الصينية، فعندهم يعني منافع. لذلك هي اللي يعني البعض لا يعرف لماذا الصين هي التي عملت المصالحة ما بين إيران والسعودية في 2023 يعني. المبادرة اللي عملتها في بكين، لأنها تهمها المصالح، هي يعني تستورد من السعودية تقريبا 13% من احتياجها النفطي، وتستورد أيضا من إيران ما يقارب هذا الرقم بشكل رسمي، ويقال ربما أكثر من هذا الرقم، لأن الصين معروف إيران عليها عقوبات فما تندرج في الأرقام، يسمى نفط ماليزي أو نفط مش عارف من وين، لكن هو نفط إيراني. فعندها فلذلك دائما تحاول أن تعمل توازن ما بين هذه في الملف اليمني بسبب أيضا التوازنات الإقليمية. لكن نجي بعد 7 أكتوبر، يعني وأنا الحقيقة سألت مرة وفد صيني يعني التقينا في الدوحة، فلأنه كان بعد 7 أكتوبر ظهرت بعض الإعلام الغربي يعني يقول أن الصين زودت الحوثيين ببعض الأقمار الصناعية، يعني المواقع أو كذا بالأقمار الصناعية الصينية.
1: وفي تقارير أمريكية تكلمت على هذا الكلام
2: بالضبط، هو إعلام غربي أمريكي يعني. أيضا أضيف إلى ذلك كذلك قيل أنه هناك بعض الطائرات الدرونز كانت صينية أيضا وصلت للحوثيين يعني، وأنه أمريكا فرضت عقوبات على بعض الشركات الصينية.
1: نعم.
2: فسألت كذا وفد يعني صيني نسأله هذا، دائما ينفو أنه لا إحنا كحكومة ملتزمين الحياد. لكن أنا باعتقادي أنه هذا الدعم الذي ربما وصل للحوثيين بطريقة ما كانت عبر إيران.
1: أيها،
2: لأنه إيران يعني معروف حتى في الحرب الأخيرة هذه أن الصين كانت تزود إيران ببعض التقنيات وحتى الأقمار الصناعية والصور وما إلى ذلك. فأنا أعتقد أنه ربما في ارتباط كان عبر إيران يعني، لكن ليس ارتباط بشكل مباشر، لكن أيضا لا يمنع نقطة هذه، لأنه المنفع عند الصين أنه لم يكن مستقر، لا يكون مضطرب، لأنه هو في الأخير صاحب منفعة تجارية واقتصادية، وطريق الحرير يمر من اليمن سواء اليوم يعني عاجلا أم آجلا سوف يمر من اليمن. لذلك منفعتهم الاقتصادية أنه يكون اليمن مستقر، ربما يستفيد من الحوثي، لأنه أيضا في نقطة هنا مهمة، يعني الصين قبل 2000 أو نقول قبل يعني على بداية التسعينات ما هيش الصين اليوم، يعني هاي التسعينات كان الصين ما يركب سيارة، ما عندهش سيارة، كان كلهم المواصلات اليوم البايسيكل يعني السيكل دراجة، حتى الموتور يعني ما كانش الموتور هذا انتشر من 2008 لما ياماها فتحت في الصين شركة وعملت يعني بشكل مخفض وانتشرت. فالفكرة اللي أوضح انه يعني تقريبا من عام من هات التسعينات الى 2020 امريكا انشغلت بالشرق الاوسط، حرب افغانستان، حرب العراق، بعدين 2006 حرب تموز، يعني قضايا الشرق الاوسط الربيع العربي، فاشغلت امريكا عن الصين. والآن الحرب حالية اللي من 7 أكتوبر تمام، لأنه بدأ من يعني حكومة دورة ترامب الأولى بدأ اشتغل الصين بحرب تجارية تمام. الآن لو تلاحظ الآن حاليا اللي نعيشه إحنا الآن، لما ترامب بدأ في دورته هاي الثانية بدأ حرب تجارية ضد الصين صح ولا لا؟ لما دخلنا في الحروب مع إيران مع إيران وإسرائيل حرب 12 يوم، ثم الآن الحرب هذه انشغل الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط. باللي اشتي اقوله في الاخ يعني الخلاصه انه الصين يعني تستفيد من انشغال امريكا او الغرب بالشرق الاوسط، لانها تنمي يعني سياستها، تنمي اقتصادها بشكل كبير، يقفز قفزات كبيره النمو عندها بسبب انشغال امريكا
1: ملفات الخارجيه وكذا
2: بملفات الشرق الاوسط يعني. لذلك قد يكون هناك احيانا بعض الدعم ربما نقول اللي صار الحوثيين اللي توثقوا بعض التقارير الغربيه يعني، انه هذا ممكن يفيدنا بشكل زمني يعني، انه ينشغلوا
1: خليه ينشغلوا
2: يعني. حتى كان في صفقه سلاح يقال ما بين الصين وايران في الحرب الاخيره هذه يعني، وكان في انتقادات غربيه حولها يعني، ان الصين ترى انه انا اشغل امريكا في هذه المنطقه وانا يخلوا الجو سواء في البحر المحيط الهادي ايضا في بحر الصين او كذلك هل على مستوى التنميه الداخليه.
1: هل سمعت او قرات ان قد في علاقات صينيه مع الحوثيين تحت الطاولة؟
2: في 2017 كان في وفد زار الصين، وفد حوثي محمد بن سلم زار الصين، لكن يقال انه الصين قالوا احنا نلتزم بال يعني بالسلم وبالحكومة المعترف بها دوليا وما الى ذلك يعني، وانه الممثل اليمن هي الحكومة الشرعية يعني. ما الجانب الصيني كان موقفه يعني ممكن احد يقول عليه يعني كان موقفه محايد حكومة صينية يعني بأطرها الرسمية بنطاقاتها الرسمية، كان محايد وكان جيد الغاية لمعنى مع الحكومة اليمنية يعني. حتى المنح الدراسية يعني كل سنة عن سنة تزداد المنح الدراسية، يعني عرفنا حاليا ربما 600 منحة في شيء اسمه CIS أعتقد، اللي هي منح تقدمها الحكومة الصينية لليمن يعني، وتعتبر من أعلى يعني من أعلى الأرقام في العالم العربي يعني، إنه اليمنيين تلقوا منح بأرقام كبيرة عبر الحكومة اليمنية يعني، بس هي يعني هي تنافسية يعني، والاتحاد اليمني للطلاب يعني أقصد اللي بده يدخل يشوف الاتحاد اليمني للطلاب في الصين سيجد تفاصيل هذه المنح بشكل أكبر.
1: طيب.
2: لكن أقصد الفكرة إنه من تحت طاولة من هذه الأمور أنا أعتقد لا يوجد يعني. طيب. حسب بحثي يعني.
1: أيها.
2: والتقائي مع بعض الوفود الصينية، وكذلك أعتقد إنه ال يعني إنهم دائما ينفوا هذا الشيء يعني، عبر الأطر الرسمية للحكومة اليمنية دائما.
1: ما توترتش علاقة مثلا نفوذية بالذات مثلا الحوثيين في 2023-2024 هددوا أمن الملاحة في البحر الأحمر ووقفوها وعرقلوها ويعني وقرصنوها حتى يعني. طيب الصينيين أكبر المتضررين كونهم يعني من أكبر الدول اللي تصدر يعني وتستخدم طريق باب المندب والبحر الأحمر في الوصول إلى أوروبا وغيره. الصين مثلا ما حاولتش أنها تضغط على الحوثيين بشكل حتى دبلوماسي سياسي عن طريق إيران؟
2: هو شوف أولا السفن يعني أنت لو جيت عملت فرز للسفن التي تم استهدافها في البحر الأحمر في هذه الفترة خلال السنتين هذه من 2023 تقريبا إلى نهاية 2025 ما كان فيش سفن صينية، كانت السفن الصينية تعبر أو شركات الشحن الصينية كانت تعبر يعني، ما كان فيش. صح تأثر، كان في تأثر يعني، لكن أنا باعتقادي أنه الصين كانت تنظر للمسألة مثل ما ذكرت لك أنه لأنه وقتها أمريكا شكرت حارس الازدهار وعملت بعدين عمليات في شهر مارس 2025 على الحوثيين عمليات موسعة، فكانت ترى أنه هذا بيشغل أمريكا يعني والغرب في ملفات الشرق الأوسط المعقدة، وهذا يتيح للصين أنها يعني تعمل براحتها يعني ما يكونش عليها التركيز، فأعتقد كان هذا يصب في مصلحتها بشكل كبير يعني في هذا الجانب يعني.
1: طيب الآن الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أوكي الآن إحنا في هدنة بس ربما تعود في أي وقت إن شاء الله ما تعودش طبعا، بس يعني إذا عادة تقصد الصين فين تقف من هذه الحرب اللي اليمن أيضا جزء منها منطقها الإقليمي يعني؟
2: الصين هو يهمها بطبيعة الحال الأمن الطاقوي يعني أو أمن الطاقة، والحرب هذه بتضر لها بشكل كبير أمن الطاقة يعني. ومن سياسة الصين في أمن الطاقة إنها ما بتخلي دائما يعني ما بتزيدش حصة أي بلد تستورد منه النفط عن 20%.
1: أيوة.
2: يمكن الآن روسيا زاد شوي عن 20% يمكن 21-22 بسبب أغلاق مضيق هرمز، لكن بتحاول إنها فهذا الجانب سبب لها ضرر يعني في هذا الجانب. لكن كيف تقف؟ هي ستقف بشكل أكيد يعني. الصين يعني كان البعض في بداية الحرب يقول الصين بتتدخل مع إيران، الصين بتدعم إيران بشكل كبير، لكن لا أعتقد الصين دائما تقف بشكل محايد. العقلية الصينية أسامة من زمان يعني، ليش الصين كانت إمبراطورية من 5000 سنة صح؟ وذكرنا إحنا السرد التاريخي وما إلى ذلك، لكن أبدا ما كانت استعمارية أو أبدا ما تدخلت خارج الصين يعني. في الأخير أخيرا ممكن تدعمك بسلاح، ممكن تدعمك هذه كانت أيام الأيديولوجية نقول عليها وأيام الفترة اللي ذكرناها، لكن الفترة الحالية هي ستقف موقف المحايد يعني، وتنظر إنه وتدعو دائما إلى السلم
1: يعني. في حرب هند وباكستان السلاح الصيني خدم الباكستانيين وغير المعادلة
2: صحيح.
1: العسكرية
2: صحيح.
1: في إيران ممكن أيضا يحصل.
2: لا لكن
1: فكرة الحياة تصبح فكرة يعني يعني إيش أقول أفلاطونية.
2: جميل. لكن في
1: لأنه لو دعمت الصين إيران بسلاح يفرق في المعادلة العسكرية، خاصة أنها دارسة أقصد القوة الأمريكية وكيف ممكن تقويضها مثلا.
2: جميل. لكن هنا نوضح نقطة مهمة في مسألة الهند وباكستان. طبعا بالنسبة للصين الهند مشكلة جيوبوليتكس، بمعنى لأنه في مشاكل ما بين الهند والصين حدودية، وموضوع إقليم التبت هذا أيضا من المشاكل اللي هذا. أضف إلى ذلك التنافس الاقتصادي يعني.
1: خلينا ما نغرقش في موضوع الهند.
2: لا أنا أقصد لا هو نوضح فكرة يعني ليش الصين دخلت في موضوع باكستان بشكل كبير، لأنه الصين تهمها بشكل كبير الهند يعني. مشكلة نقول مثل ما يقول لك اليمن مشكلة لليمن أو نقول الأمن اليمني هو أمن استراتيجي يعني جيوبوليتكس أو جيوسياسي بالنسبة للسعودية وكذا أو للخليج بشكل عام أو الجزائر بشكل عام بسبب القارب التقارب الجغرافي. فنفس المسألة للهند والصين. أضيف لذلك أنه الهند يعني الغرب يعول عليها أنها تكون هي السد المنيع للصين كمنافس تجاري، ومشاريع الكوريدور اللي هو ينافس مشروع الحزام والطريق. فمن مصلحة الصين أقصد أنا هنا أن تدعم باكستان بشكل قوي مباشر وعنده علاقات قوية
1: طيب و... ومصلحتها دعم إيران لكن... الآن لكن... في مواجهة المعسكر الغربي
2: إيه والعدو الذي يقف أمام باكستان هي الهند مش أمريكا
1: حلو
2: فهذه نقطة أيضا مهمة هنا
1: حلو.
2: فيها بينما في إيران في بعد جغرافي بعيد يعني هي ليست قريبة يعني إيران تمام أضف إلى ذلك أنه اللي يواجه إيران هي أمريكا يعني وأنت إذا افتعلت إشكالية مع المجتمع الدولي ومع النظام الدولي الذي تقوده أمريكا يعني أنت بتدخل في معمعة كبيرة ذلك والعقلية الصينية قلت لك أنا هي عقلية براغماتية هي لا ترى من مصلحتها أن تدخل في هذه الحرب بشكل مباشر لذلك إما دعم غير مباشر عبر الأقمار الصناعية مثل ما يقال توجيه بعض الـ يعني المواقع وما أدك عبر الأقمار الصناعية للصواريخ الإيرانية وقيل أنه كان في صفقة تمت يقال في الأسبوعين هذه الهدنة يعني تمت صفقة أسلحة بمبلغ مش عارف كم مليارات يعني فهذه الأمور هذه أعتقد حدود نقول القدرة الصينية الخارجية لا هذه والحرب ونعتقد وباعتقاد أن الحرب هذه قاست يعني أو اختبرت حدود الصين يعني خارجيا
1: طيب ممكن تنعكس هذه السياسة الجديدة أو الحرب هذه الجديدة ممكن تعكس أولويات الصين تجاه اليمن مثلا
2: يعني ممكن تقول نتائجها يعني
1: أيه.
2: يعني مثلا إذا سقط النظام الإيراني إذا تم تبديله
1: أو حتى الآن تقويضه يعتبر أيضا تقويض للحوثيين ودرعهم في اليمن
2: أنا لا أعتقد أنه الـ يعني سيكون تأثير مباشر يعني لأنه الصين تنظر للملف اليمني قلت لك أنا من بعد الإقليمي يعني له يعني السعودية وإيران وكذلك البعد الاستراتيجي لليمن كموقع يعني استراتيجي وأنه يهمها استقرار اليمن بشكل كبير لذلك ما يعني أقصد ليس مؤثر بشكل كبير يعني ما ستفضي له هذه الحرب في علاقة اليمن بالصين يعني لأنها علاقة استراتيجية وكذلك نقطة مهمة ذكرتها في بداية الحلقة لما ذكرت لك مسألة رحلة مينغ إلى اليمن إلى ملكة سبا والصيني هو ما عنده دين هو يعبد أسلاف أجداده فعلاقته مع اليمن مرتبطة بالأسلاف بالأجداد ففي المخيال الصيني هذا الشيء عنده
1: في بعد روحي يعني أيضاً.
2: بالضبط ففي بعد وجداني ممكن نسميه أيوة. بعد وجداني لعلاقته مع اليمن لأن علاقة تاريخية قديمة قابرة في الأزمان
1: حضارة وكذا
2: من قبل الميلاد وبعد الميلاد ومحطات القرون الوسطى والقرون الحديثة وإلى اليوم فهذا البعد مهم جدا في أنه أيضا الصيني كيف ينظر لليمن إضافة قلنا البعد البراغماتي والجيوستراتيجي وما إلى ذلك
1: جميل أين تفترق الأجندة الصينية مع الأجندة الأمريكية في اليمن؟
2: شوف الصين هو في الأخير الصين يعني الأجندة الصينية في اليمن يبحث عن يمن مستقر لأنه يهم الاستقرار البلد يعني لكي يزداد الإنفاق يزداد الاستيراد يزداد التنمية بينما الأمريكان يعني تختلف أحيانا بعض على حسب أيضا المحددات أساس الشرق الأوسط يعني الأجندة الأمريكية تتداخل معها ملفات أخرى يعني تتقاطع معها ملفات إسرائيل تتقاطع معها ملفات الخليج السعودية فأعتقد إنه هنا نبرز وإذا دققنا إحنا بس في المساعدات الأمريكية والمساعدات الصينية لليمن يعني سنجد أن المساعدة الصينية دائما تذهب بشكل مباشر إلى البنية التحتية بشكل يشاهده العيان يعني مثلا أنت الآن بتدخل الجسر المستشفى مش عارف إيش طريق صنعاء الحديدة طريق عدن المكلا المستشفى الصيني وغيرها من المشاريع اللي شفتها أمامك لكن الأمريكا مثلا
1: ورش دعم السلام
2: يعني أشياء اللي تروح في اليوس إيد منظمات هي أو منح للجانب العسكري وهذا يعكس أجندات كل بلد لأن الصين ترى اليمن يعني مستهلك وترى أيضا مستفيد من بستفيد منه يعني في مبادرة الحزام والطريق بينما أمريكا لا تنظر له بنظرة مش اقتصادية ما فيهاش بعد اقتصادي كبير يعني
1: طيب لو جينا للجانب التجاري محور العلاقة التجارية بين اليمن والصين الصين تقريبا الآن أهم مورد لليمن حتى في وضع الحرب اللي احنا عايشينها الآن تقريبا الأرقام تقول أنه نستورد من الصين تقريبا 20 إلى 22% من احتياجات السوق إيش الأهمية اللي تشكلها الصين الآن تجاريا بالنسبة لليمن في ظل هذا الوضع الصعب في اليمن
2: هو شوف أول تقريبا الجالية اليمنية أنا تفاجأت إنه في جالية يمنية يعني 30,000 تقريبا في الصين يعني جالية يمنية وتعتبر يعني من أكبر الجاليات العربية في الصين ويتركز تقريبا في 4 مدن مثل يو وغوانزو وما إلى ذلك فأغلبهم طبعا تقريبا منهم 21 أو 22 ألف تجار اشتغلوا يعني
1: مكاتب تجارية
2: مكاتب تجارية تصدير وما إلى ذلك والبقية طلاب 7,000 8,000 طالب يمني وهؤلاء 20,000 أصلا من أين أتوا يعني هم كانوا طلاب اللي درسوا في الثمانينات التسعينات في المنح الدراسية اللي بعضهم من هذيك الأيام يعني وبعضهم من الأيام هذه حتى يقال في حتى في مدارس يمنية تدرس بالمنهج اليمني في بعض المدن اللي فيها الجالية اليمنية الكبيرة فهذا يعني أنا قبل فترة أتذكر صديق هو يعيش في تركيا بعد رجع اليمن يعني رجع اليمن من شهرين يعني فيقول لي يا أخي يعني نشكر الصين يا أخي ليش قال لأنه يعني هنا في اليمن بتلاقي أشياء ملابس رخيص قال في تركيا كل شيء نهر يعني
1: صحيح.
2: إنه منتج تركي كذا فالأسعار غالية يعني فأقصد هذا المنفعة كانت بشكل كبير يعني من التجارة في الصين وأيضا إنه المكاتب اليمنية اللي يعني بدأت من الثمانينات إلى التسعينات التجارية هذه أيضا سهلت بشكل كبير مثلا التحول اليمن بشكل يعني من الأشياء يمكن اللي ما نلاحظها إحنا وما نعرفها إنه اليمن كانت من الدول الكبيرة اللي من 2015 تحولت تحول سريع إلى مسألة الطاقة البديلة الطاقة الشمسية والمنتجات هذه اللي داخل الطاقة اللي مثلا الآبار الارتوازية اللي تقدر تسحبها عن طريق الطاقة الشمسية مش عن طريق المولدات الكهربائية فهذا ساهم بشكل كبير أعتقد وجود شراكات يمنية صينية في هذا
1: الآن حاليا وصلت السيارات الكهربائية إلى اليمن
2: صحيح إلى داخل
1: إلى داخل صنعاء وأدان وسيارات صينية والكهرباء وأيضا نظام الطاقة البديل زي ما قلت الآن مثلا المكيف يشتغل بالطاقة الشمسية الثلاجة الغسالة التلفزيون فتم إعادة تصميم الطاقة على ما يناسب الطاقة الشمسية اللي برضو تجار الطاقة الشمسية برضو جايين من الصين يعني
2: أيوه
1: في نوع من الإنقاذ حقيقة يعني في وضع الحرب وما فيش كهرباء وما فيش كذا في حل جاي لنا من الصين يعني يخفف علينا وطأة الحرب يعني.
2: إيه وأنا أعتقد إنه بسبب وجود هذه المكاتب في الصين يعني وجود المكاتب اليمنية في الصين يعني حتى هم يعني أنا شاهدت كثير من قصص النجاح اللي يعرضها التلفزيون الصيني عن تجار يمنيين كيف تخرج كان يعني لأنه يروح طالب فيتخرج هو طالب فيفتح مكتب ويبدأ يشتغل يعني حتى في البعض منهم وهذا كانت من الأشياء اللي شاهدة إنهم صاروا داخل الصين يبيعوا منتجات يمنية ومنتجات تراثية يعني ملابس يمنية أشياء يبيعوها للصين
1: العقيق
2: يعني.
1: هذا والأحجار الكريمة
2: والأحجار والأشياء هذه
1: فضيات أعتقد كمان
2: بالضبط إيه فهذه كانت أيضا من الأشياء الملفتة يعني إنه يعني مش بس أنت تستورد يعني أنت أيضا طبعا مؤخرا كان ذكر قبل سنة تقريبا ذكر القائم بأعمال السفارة الصينية إنه بدأت الصين تستورد من اليمن سمك التونة يعني في ظل هذه الحرب وفي ظل هذه الأمور يعني فكان هذا أيضا من الأشياء الإيجابية يعني إنه يعني رغم وضع الحرب يعني إنه يعني الصين لا زالت تتعاون مع اليمن في تصدير الـ هذا أوف.
1: طيب بالشغل التجاري هذا هل أنت زرت في نوفمبر قلنا أنك زرت الصين وشفت كذا هل شفت أنه في الأمور ماشية سلاسة مع التجار مع السماسرة هذولا أو أصحاب المكاتب التصدير ولا في تحديات في أقصد تسهيلات حكومية في اهتمام حكومي أو في سيستم يعني ثابت
2: والله شوف أنا يعني سألت بعض اليمنيين اللي يعملوا هناك يعني في التجارة عندي بعض الأصدقاء يعني فبالعكس يحكوا لك يعني نظام واضح وسلس وسهل وتعامل رائع ويعني ما في إشكاليات كبيرة بالعكس أنا يسامك لوني زرت هذا كان سؤالي لهم يعني أنا زرت أسبوعين وتفاجأت يعني أنت تتفاجأ أنه جودة الحياة في الصين يعني جودة عالية يعني يعني أي جودة عالية وقد ربما يعني أحسن بعض الدول الغربية
1: أيوة.
2: جودة عالية جدا بلد أمان جدا يعني القانون يكفل لك كل شيء أو يحميك يعني فسألت اليمنيين اللي هناك يعني لهم سنوات يعني
1: عنصرية ما عنصرية
2: لا لا، الشعب الصيني لا يتقبل، لأن يتقبل الكل يعني. لكن سألت أنا بعض الشباب اليمنيين هل يعني كيف شفت دولة صحيح يعني الحياة، جودة الحياة فعلا يعني مرتفعة عالية جدا، السهولة فيها. أضف إلى ذلك أنه في بعض اليمنيين حصلوا على في شيء زي الجرين كارد، يعني طبعا الصين ما فيش حد حصل على الجنسي، لكن حصل على شيء اسمه الجرين كارد. الجرين كارد هذا يعطى للأشياء، مثلا رائد الأعمال المميز، يعني في واحد بيت الصيادي يعني كان عنده شركة في الذكاء الاصطناعي حصل على جرين كارد، يعني كانت من الشركات السابقة للذكاء الاصطناعي الحالي اللي هنا تشهده يعني من سنوات، هو فأخذ جرين كارد. في أيضا سمعت غيره من بعض المتميزين الطلبة اليمنيين أو غيرهم، يعني أنه كمان لا ننسى أنه في بعض الطلبة اليمنيين متميزين يشتغلون في مصانع أو في شركات صينية يعني، وفي قطاع النفطي سواء في ليبيا سواء في العراق، يعني في شركات صينية كبيرة يعني، وهذه ما يعني يتشرف به اليمني يعني، وحصلوا على بعضهم على الجرين كارد يعني، وهذا يدل على أنه في سلاسة في التعامل في التعاون وفي العمل.
1: وذكرت الآن قصة واحد شفته في السوشيال ميديا، تاجر طلع يتكلم بالعربي يقول له فلان الفلاني اشتي بي اسي
2: هو تاجر صيني،
1: هو تاجر صيني قال انه في واحد يمني نصب
2: عليه
1: فعامل له فلان الفلاني اشتي بي اسي حتى يقول ينطق الفلوس بالطريقة اليمنية. فقلت يعني احنا خايفين على اليمنيين اللي ينصبهم الصينيين، وهذا صاحبنا راح
2: ركبهم. هو في في في لانه يعني في تجارب انا سمعت يعني من بعض القصص هذه، يعني انه الحين في تجارب ثقه
1: ايوه،
2: انك تاخذ من الصيني موجب ثقه يعني، وبعدين ما يعني هو يقول لك جيب البضاعه ببيعها وبعدين بسددك يعني، ومش بس في اليمن، في قصص حتى في الدول العربيه يعني. لكن يحصل انه التاجر اليمني او التاجر العربي بشكل عام ينتكب يعني في البضاعه ما باعها او ما قدر شيء خارج منها، فما يتعثر في سداد للتاجر الصيني يعني. أيه فالتاجر الصيني يقول له اطلع يدي هات بي اس يعني.
1: كيف ممكن واحد يطور هذه الشراكه التجاريه يا استاذ فوزي في وضعنا الان؟ يعني الصين المنفذ التجاري الاخف وطئه على جيوب اليمنيين يعني، من أسعار السلع كذا، هل أقصد الاستيراد محصور على السلع الخفيفة الكذا، ولا أيضا مواد غذائية، مواد يعني طاقة، مواد يعني أشياء أساسية بالنسبة للاقتصاد اليمني؟
2: هو شوف أنا ربما أدعو من هذه المنصة

0: من بلد مستهلك إلى بلد يعني صناعات تحويلية.
1: كيف يعني؟
0: يعني أنك تنتج أنت الـ يعني لمن بلد متوفر فيها الموارد، تتشابه مع الصين أيضا في توفر الموارد وتنوعها. فعلى التاجر اليمن اللي في الصين هو يشوف كيف أنه يعني نقل المعرفة. وأعتقد الصين يعني في أفريقيا أسامة، أنا زرت رواندا أيضا مؤخرا وأثيوبيا، في تجارب يعني شراكات في الشركة في الصناعات التقنية في رواندا في أثيوبيا، يعني تذهلك يعني بيحاولوا يعني لأن الصين عندهم.
1: إيش ممكن نعمل في اليمن إحنا؟ يعني من تجميع مثلا شيء.
0: من أقصد أنا من من من من المبادئ الصين في مبادرة الحزام والطريق إنه التنمية سويا، إنه أنا أنمو وأنت تنمو.
1: حلو.
0: أيه. فبدوا يعملوا مؤسسات يعني في تجميع السيارات مثلا، يعني مثلا شركة بي واي دي مثلا يتم تجميعها، أنا سمعت في مصر تركيبها، يعني تجي قطع وكذا يتم تركيبها في مصر، اللي هذه اللي تشبه البيكانتو الصغيرة يعني لو عرف. ففي اليمن على التجربة يفكر بهذه الطرق، يعني إنه ليش ما نعمل شيء في اليمن، شركات صناعية في سواء في الشركات التجارية التقنية أو حتى مثلا اللي أكثر استهلاك في اليمن، البطاريات، الطاقة الشمسية، الأمور هذه. ليش فقط أفكر دائما بطريقة إنه أنا أخذ من الصين وأستهلكها في اليمن؟ لأنه أنت لما تعمل هذا الشيء داخل اليمن، أنت مش فقط بتحول البلد، يعني أنت مش فقط بتربح مال يعني كتاجر، يعني لا، أنت بتربح مال وبيربح معك المجتمع، بتوظف عاملين،
1: بتعمل تنمية،
0: بتعمل تنمية، والتنمية هذه بتزيد الاستهلاك. يعني إحنا أيضا ما نفكر بطريقة إنه هذه زي كرة الثلج، التنمية الداخلية. يعني هي بتكبر، أنت بتقلل البطالة فبيزيد الاستهلاك، أنت بتستفيد من الجهتين. فهذه واللي تفكر كمان فيه الحكومة، يعني بتعمل شراكات ما بين اليمن يعني والصين يعني تدعم فيها.
1: جميل. المطاعم اليمنية أيضا قصة في الصين. يا رحت مطعم يمني في الصين؟
0: أنا بصراحة لا ما رحت، لأنه في بكين وفي شيان ما فيش، يعني طبعا بكين هي مدينة كبيرة تمام، وشيان كمان مدن كبيرة، يعني هناك أي مدينة فيها 20 مليون وانت طالع يعني عدد سكانها. فبكين ما فيش فيها مطاعم يمنية، مسمونها فيها جالية يمنية كبيرة. وكذلك شيان، جوانزو فيها مطاعم يمنية، فالمطاعم اللي تنتشر في هذه الأماكن. وأنا طبعا لما كنت في الصين يعني نقصت ممكن 2 كيلو 3 كيلو يعني.
1: والله ما كنت تأكل
0: لأنه إيه ما يعني الأكل نوعا ما غريب عليه بالنسبة لي. بس لما سألت الطلبة اليمنيين واللي يعيشوا هناك قالوا لي الواحد يتعود يعني، وفي مطاعم حلال وفي كذا وفي مطاعم يمنية، لكن الـ يعني هي موجودة في المدن التجارية اللي هي جوانزو ويو بشكل كبير يعني. وربما يعني
1: أنا سمعت عليها أنها قصص نجاح حقيقة في جوانزو وفي يو هذه، أنه صارت زي مراكز التقاء الجاليات العربية كلها.
0: صحيح صحيح. وأنا هنا أنوه أنه أتذكر
1: يعني هذا عمل صورة ذهنية حلوة، يعني تسويق لليمن والأكل اليمني والمطبخ اليمني.
0: صحيح. ومش بس في الصين، يعني أتذكر من فترة باحث عماني يحكي لي أنه كان في دكار، في دكة دكار في السنغال، في دكة في بنغلاديش، وقال أكل البنغالي لا يروق لنا يعني، فبحثنا على مطعم عربية فظهر لنا مطعم يمني، فذهبنا إليه وكان مطعم لذيذ يعني وجميل. أيضا صديق آخر كان في تنزانيا عربي قال لي مطعم يمني فذهب إليه. ففعلا المطاعم اليمنية موجودة يعني لها دور كبير في، حتى أتذكر أيام كأس العالم في الدوحة كان المطعم اليمني المطعم الوحيد اللي يوقفوا عليه الأجانب مش بس عرب، يعني طابور طويل طابور طويل يعني، حتى حصلت أتذكر وقتها يعني لما شاف الطابور الطويل هذا يعني أجت الحكومة تنظم هذا الطابور يعني.
1: أيوة.
0: من كثر الازدحام على المطعم اليمني كان في الدفع أيام كأس العالم. فالأقصد أنه فعلا المطاعم اليمنية هي نوع من أنواع القوى الناعمة لليمن في بلدان العالم. وعلى التاجر اليمني أيضا يعني أنا أدعو كمان هنا أنه أوكي أنت بتفتح مطعم بس حاول كمان تعكس فيه التراث اليمني. يعني عجيب تجربة تاجر حضرمي أو مستثمر حضرمي في صلالة، عنده مطعم يمني طبعا موظفين فيه العمال أغلبهم من العمال الأسيوية، لكن ملبسهم المعوز والجنبية اليمنية أو حتى الحزام اليمني والقميص
1: يا سلام.
0: يعني هذول المباشرين يعني
1: الويترز
0: الويترز أو النادل يعني، فكلهم لابسين أنت تشوف تحسبه يمني. أنا لما دخلت تنوته يمني طلع مش يمني يعني. بس لبس التفاصيل هذه مهمة في عكس الثقافة

0: اليمنية يعني عبر هذه المطاعم عبر هذه القوافل.
1: تنظيم والترتيب بلاش الفوضى والصياح
0: بالضبط. هو دائما لا يخلو مطعم يمني من يا باشا يعني الصياح هذا يعني لا يخلو منه أي دولة تزوره يعني.
1: جزء من الثقافة يعني.
0: أيوة لكن يفضل إنه يكون. وكمان المقاهي اليمنية أيضا يعني في طوكيو في مقهى يمني مشهور يعني داخل طوكيو وحصل له شهرة.
1: الآن البنى اليمنية يعني أسهمها مرتفعة في العالم كامل يعني في أمريكا في أوروبا في ترويج للبنى اليمني الجودة العالية وبدأ يعني حتى في الصين أعتقد في مقاهي يعني.
0: هو شوف الصينيين هم أهل شاي وليسوا أهل لأن الشاي دائما أنا كنت أقول لهم لما كنت ألتقي معه سواء يعني أنتم اخترعتم الشاي للعالم
1: وحن القهوة
0: وحن اخترعنا القهوة للعالم
1: نعم
0: واكتشفنا القهوة أنتم اكتشفتوا الشاي للعالم قدمتوا الشاي هذا الشاي للعالم وحن قدمنا القهوة. فهم أغلب لكن المقاهي أظن من تعمل دور يعني. لكن أحس أيضا أصحاب المقاهي اليمنية إنه علينا إحنا نعمل ريبراندينج كويس لليمن. بمعنى تدخل بعض المقاهي اليمنية دون ذكر أسماء يسمي لك أسامي عيدروس سبا مأرب هو يخترعها صاحب المقهى
1: تمام.
0: لكن هذه المسميات أحيانا لا تعكس. مثلا الشاي العيدروسي معروف في عدن كنت تعرفه لو الشاي العدني بطريقة معينة فأنت تجيب نفس الاسم على القهوة بتعمل إرباك. فأنا أظن على جمعية القهوة أو لو في رابطة للمقاهي اليمنية يوحدوا الأسماء
1: صح
0: يعطي ريبراندينج. مثلا شوف التجربة السعودية مثلا قهوة السعودية القهوة السعودية خلاص كل المقاهي نفس الاسم
1: نعم.
0: يعني مثلا معك الكابتشينو هذا أو يعني
1: لاتيه.
0: ها أو اللاي كافيلاتيه وكذا معروف إنه أول من خلط الحليب مع القهوة هو يمني يعني لقبه المسجدي. طب أنت ليش ما تعمل هذا تسميه القهوة المسجدية وتعممها يعني إنه هذا أول شخص أرويش الكرة الأرضية
1: وقصة وتعمل قصة وترويج وكذا في صبح فعلا براندينج قوي
0: وتعمل يعني. براندينج والجميل أنه الآخر يعني غير اليمني ربما أحيانا نفكر بطريقتنا وبعقليتنا لكن لا أنت فكر يعني الآخر يهم القصة. أنت دائما تشوف مثلا ماكدونالدز أو بعض هذه الشركات عملوا لها أفلام يعني عملوا فيلم سينمائي من هوليوود وأنه عملوا قصة نجاح ومش عارف إيش وكذا. فإحنا دائما ما تعمل قصة الكوب هذا أنه كيف تشف كيف أنه متصوفة أو تسمي شيء تسميها القهوة الشاذلية مثلا لأنه أبو عمر الشاذلي يقال أنه المتصوف هذا اللي عنده مقام أو قبره في المخا يعني أنه هو اكتشف القهوة يعني هذا المشروب السحري الذي غير وجه الأرض يعني. فليش ما تسوي قهوة معينة تسميها القهوة الشاذلية يعني. شوف أنت أثيوبيا عندهم طريقة تقديم القهوة لما تروح بيقدموا بطريقة تقليدية يعني. طب اخترع انت صح يعني ربما احنا في اليمن مع المقاهي وكذا ما حفظناش على طرق الارياف في تقديم القهوه وتقديم القشر وما الى ذلك لكن انت ممكن تبتكر شيء تتفق عليه كل المقاهي اليمنيه بالطريقه التقديميه هذه انه يقدم بكأس معين بطريقه معينه تسميها القهوه الشاذليه فتصير براند عندك قوه ناعمه تعرف بها عن اليمن. في قصور ربما في القنوات الحكوميه او في الادوات الحكوميه الاعلاميه او القوى الناعمه الحكوميه في كل المطاعم والمقاهي تقدم هذا الشيء يعني لانه احيانا البعض مثلا يروح مطعم يعني يقول لك لحسه هذه ما نعرفها
1: صح
0: داخل اليمن نعرفها خارج اليمن
1: أيه.
0: طب مش مشكله انك بس اوكي جيب اسم كمان مناسب تخترع اسم مناسب أيه. يتفق عليه الجميع ويكون فيه هناك نقابه معينه للمطاعم والمقاهي اليمنيه تعرف الاسامي هذه فبيكون هذا استثمار اعتقد ناجح.
1: في دور وزارة الخارجيه اذا هي تهتم الصوره يعني الدينيه والبراندنج هذا شغل
0: ايه طبعا
1: يعني يهتموا فيها الدول ايه بشكل نسينا يصرفوا عليه الملايين
0: ايه نسينا ما نقول ان الوزاره مبنى الوزاره الخارجيه اللي في صنعاء هذا بنوه الصينيين طبعا يعني احنا نسينا نذكر في 2008 تم افتتاحه يعني.
1: صحيح. طيب اخر شيء يا استاذ فوزي التجربه الصينيه تجربه النهضه الصينيه يعني ربما في تشابه مع الوضع في اليمن يعني مجتمع كان فقير مجتمع زراعي مجتمع مر بفقر مدقع واستطاع اليوم أن ينهض ويصبح يعني ربما أول أو ثاني قوة اقتصادية في العالم وقوة يعني صار حتى عسكرية وتنموية وتقنية. احنا في اليمن وضعنا زي ما كانوا هم زمان يعني الآن إيش المرتكزات اللي نهضوا من خلالها الصينيين واللي إحنا في اليمن ممكن نستفيد منها يعني نحاول ننهض من واقعنا يعني.
0: جميل السؤال بس ذكرتني بس في أحد اليمنيين وزراء اليمنيين خبرني إنه زار شنغهاي كان في الثمانينات وقال لي عدن في الثمانينات كانت أحسن من شنغهاي للمقارنة. أضف إلى ذلك إنه كان في مذكرات وهذه أيضا من القصور اللي ما في اعتنى بها مذكرة توأمة، يعني كانت في توأمة بين شنغهاي وعدن وقعت.
1: أيوة.
0: وفي اتفاقية أيضا توأمة وقعت بين المقلة أو حضرموت ومدينة صينية اللي هي عملوا فيها تجربة تحول من مدينة صحراوية إلى مدينة خضراء، فوقعت أيضا توأمة، والتوأمة تعني أنه التساعد في تبادل الخبرات والتجارب وما إلى ذلك. نرجع للصين في تجربتهم. أنت عارف يا عادل يا أسامة، إلى اليوم الصين لما يلتقي الصيني أحيانا يقول لك، ما يقول له كيف حالك، يقول له أكلت، لأنه بسبب الفقر المتقى اللي عاشوه لازال في مخيلتهم. لأنه الصيني كان في الفترة القريبة، يعني كان ما نتكلم زمان، يعني السبعينات بعد الستينات، كان بس وجبته ملفوف وشوية رز وموية سخنة أو شاي بس وجبة حقته، يعني يمكن يقال كان بعض في الوجبة في اليوم، يعني مش ثلاث وجبات في اليوم، الوجبة في اليوم. الآن صار الصيني لا يأكل ثلاث وجبات في اليوم، صاروا من الشعوب الأكثر استهلاك كانت تعتبر على مستوى العالم، يعني صار الصين يشتري براند يشتري كذا، صار يعني أيضا من الشراكات اللي ممكن نستفيد مع الصين والتجارب هذه السياحة، صارت الصين أكبر مصدر للسياح. بمعنى أن الحكومة الآن لما تتعاقد معك في هذا أنها توجه سياحها تزور بلدك، لأن السياح الصين هو أكثر إنفاقا وأكثر عددا بطبيعة الحال، نحن نتكلم عن 1.5 مليار يعني، فبيطلع سياحة فبأكثر إنفاقا وأكثر، فصارت الصين تروج. لذلك أنت دائما تجد لأن أصبحت في بعض المناطق السياحية تجد دائما في مطعم صيني داخل المطعم الصيني يتكلموا اللغة الصينية المباشرين أو كذا بسبب هذا. فإحنا ممكن أيضا نستفيد من هذا الشيء بسبب تاريخنا العريق اللي والتبادل التجاري اللي معاهم. فنهضت الصين هم ركزوا على نقطة أنهم يتعلموا من تجارهم السابقة، أخطأنا نسدد ويبنوا على بعض. يعني أنت الآن لو مسكت أي صيني تقول له، يقول لك ما تسوتونج، يمكن النعمة الوحيدة اللي سواها أنه وحد الصين رغم الكوارث، 30 مليون راحوا فيها وكذا. احنا يمكن عندنا حال نقول يمكن على عبد الله صالح اخر من حكم ايمان موحد، ربما نقول حاليا يعني بهذه النظره السوداويه، وما بنيناش على تجارب الاخرين، وما بنينا على انه لا اوكي هذا سوى كذا انا ابني عليه وننهض. يعني كذلك النقطه اللي ذكرتها كانت مهمه، ان الصين بدأوا في تجربتهم التحول للصناعه من مجتمع زراعي الى مجتمع صناعي، بدأوا بتوطين الصناعات هذه بطريقة أنه نقطة تعادل، نقطة تعادل في التجارة أنه أنت ما تكسب وما تخسر. بس أنا إيش همي؟ مش أكسب حاليا. هذا بدأوها من 78، تعال يا مصانع عندي افتح، تاجر الصيني كان يفتح المصنع يشتغل مع شركة أبل أو شركة نايك أو شركة whatever من يعني مهما كان اسم البراند، يعني كان يفتح في الصين وكان مكسبه صفر. يقول حتى كان احيانا مثلا يصنع هذه الزجاج ويحاول يقلص من جودتها، يعني انه ما يربح اصلا وراها، بس كان يشتي ينقل المعرفه الصناعيه هذه. لما الان الصين، الان حاليا الصين بدات تدعو انه هي خلاص هم اعتمدوا على الكم، اخذوا المعرفه، فالان الصناعات هذه التقليد او الجودة الردية تطلع برا الصين، تروح بنغلاديش، تروح فيتنام، تروح فلبين، الدول هذه اللي جنبها يعني لاوس أو كمبوديا. فحنا في اليمن مثمودك التجار دورنا الكبير إنه إذا ما فيش ممكن الحكومة لا نعود عليها بشكل كبير يعني، لكن دور التجار أيضا إنه ممكن تنقل هذه المعرفة بشركات صينية، والصين هو أعتقد لن يمانع إنه مثلا يفتح شيء تجربة. صح في البداية ما أدعو إنك تكون نقطة تعادل زي تجربة الصين، لأنه أعتقد صعب تتكرر، يعني ربما تجربة الصين هي تجربة معجزة اقتصادية، قفزوا قفزات هائلة. يعني هذا دينك كان زي الراهب الذي أنقذ الصين، يعني أنا أعتقد لو كان دينك ما جاش في 78 كان الصين واجهت نفس الاتحاد السوفيتي.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

تجريح رهنت النفس للعليا لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبح

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد،

0: مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن، بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة.

0: الاستمتاع بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن، المنصورة، خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية،

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: موجود. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

完成。